0: دلوقتي معدنا مع برنامج بورتري صورة المسيح مع القسيس رضا عدلي.
1: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير، فالتأثير يتعامل مع العاطفة، التأثير وقتي، التأثير سطحي ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر عميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك ولي لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح الأكمل والأجمل والأروع. أهلا بكم إلى بورتري صورة المسيح. أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. يقول الرسول بولس: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها. أو كما يقول أيضا: والذين سبق فعرفهم سبق فعينهم لكي يكونوا مشابهين صورة ابنه. رحلة الحياة مع المسيح تبدأ من محطة الإيمان بالمسيح وتستمر طول الحياة حتى محطة اللقاء الأخير مع المسيح. ونحن نحتاج في هذه الرحلة إلى الجي بي إس الروحي، نحتاج إلى المرشد الروحي، نحتاج إلى الدليل، نحتاج إلى كلمة الله التي تقودنا في الرحلة مع الله. وفي الحلقة الماضية سألت كيف تحصل على أكبر بركة من كلمة الله، وقلت اقرأ كلمة الله، قلت تأمل كلمة الله، قلت ثلاثة ادرس كلمة الله. وفي هذه الفرصة أريد أن أتحدث عن بعدين آخرين، أو بعد هام جدا من كيف تستفيد من كلمة الله. احفظ كلمة الله. من يحفظ كلمة الله فإن كلمة الله تحفظه. حفظ الكلمة هام جدا، فحفظ كلمة الرب ينقي الفكر والقلب. يقول في مزمور 119 الآية 9: بما يزكي الشاب طريقه، بحفظه إياه حسب كلامك. حفظ الكلمة ينقي فكري وقلبي. حفظ الكلمة ينصرني على التجارب الشيطانية. يقول في مزمور 119 الآية 11: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. أقدس كلام في أحلى مكان لأغلى غاية في الوجود، خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. حفظ الكلمة، حفظ كلمة الرب يساعدني في الشهادة للآخرين. أفضل وأروع وأكمل وأقوى شهادة هي الشهادة بالكلمة. لذلك يقول في مزمور 119 الآية 46، يقول: وأتكلم بشهاداتك قدام ملوك ولا أخزى، حتى قدام الملوك كما فعل الرسول بولس وكما فعل دانيال. الشهادة قدام الملوك بكلمة الله تقدم أروع وأكمل شهادة بالفعل، لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. حفظ الكلمة ينقي فكري، حفظ الكلمة ينصرني، حفظ الكلمة يساعدني في الشهادة للآخرين، وحفظ الكلمة، التفت من فضلك، يذكرني بمواعيد الرب لي، يذكرني بمواعيد الرب لي. في مزمور 119 أيضا الآية 59 والآية 60 يقول المرنم: تفكرت في طرقي ورددت قدمي إلى شهاداتك، أسرعت ولم أتوانى لحفظ وصاياك. تفكرت في طرقي، هذا هو التفكير الضروري، ورددت قدمي إلى شهاداتك، هذه هي العودة إلى الكلمة، أسرعت ولم أتوانى لحفظ وصاياك. ذكرت أن كلمة الله تنقي فكري، تنصرني، تساعدني في الشهادة للآخرين، تذكرني بمواعيد الرب لي، ثم حفظ الكلمة يشجعني في الأوقات الصعبة. في مزمور 119 أيضاً، لاحظوا أن أنا خدت كل الآيات من مزمور 119 عشان نتعلم إزاي نحفظ الشواهد الكتابية. في مزمور 119 الآية 92 يقول: لو لم تكن شريعتك لذاتي لهلكت حينئذ في مذلتي. هناك أوقات صعبة، لكن يقول لو لم تكن شريعتك لذاتي لهلكت. مواقف صعبة، لهلكت حينئذ في مذلتي. وحفظ الكلمة يمنحني حماية في الحياة العملية. يقول سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. وحفظ الكلمة يحكمني في الحياة اليومية. يقول مزمور 119 الآية 130: فتح كلامك ينير يعقل الجهال. وأقول أخيرا: طبق الكلمة. أقول اقرأ، تأمل، ادرس، احفظ، طبق الكلمة. إن تطبيق الكلمة هام جدا في حياتنا. لذلك يقول يعقوب: كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة، فإنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسي ما هو. اقرأ وطبق، تأمل وطبق، ادرس وطبق، احفظ وطبق، طبق ثم طبق ثم طبق. إن الرحلة مع الله تحتاج إلى GPS الإلهي. لذلك امسك بالكلمة وعش الكلمة وطبق الكلمة في حياتك. فهذا كله يساعدنا إلى أن نتغير إلى صورة المسيح عينها مع بورتري صورة المسيح عينها. وإلى اللقاء.

0: يا رب يسوع، أشكرك لأنك احتملت الصليب من أجلي وأكملت الفداء. سامحني لما أبص للتعب أكتر ما أبص ليك، ولما أسمح للأثقال والخطية تبطئني في الطريق. أمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 89، قصيدة لأيثان الأزراحي.
2: بمراحم الرب أغني إلى الدهر، لدور فدور أخبر عن حقك بفمي، لأني قلت إن الرحمة إلى الدهر تبنى، السماوات تثبت فيها حقك. قطعت عهدا مع مختاري، حلفت لداود عبدي، إلى الدهر أثبت نسلك وأبني إلى دور فدور كرسيك. والسماوات تحمد عجائبك يا رب، وحقك أيضا في جماعة القديسين، لأنه من في السماء يعادل الرب؟ من يشبه الرب بين أبناء الله؟ إله مهوب جدا في مؤامرة القديسين، ومخوف عند جميع الذين حوله. يا رب إله الجنود، من مثلك؟ قوي رب وحقك من حولك. أنت متسلط على كبرياء البحر، عند ارتفاع لججه أنت تسكنها. أنت سحقت رهبا مثل القتيل، بذراع قوتك بددت أعداءك. لك السماوات، لك أيضا الأرض المسكونة وملؤها أنت أسستهما، الشمال والجنوب أنت خلقتهما. تابور وحرمون باسمك يهتفان، لك ذراع القدرة، قوية يدك، مرتفعة يمينك. العدل والحق قاعدة كرسيك، الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك. طوبى للشعب العارفين الهتاف، يا رب بنور وجهك يسلكون، باسمك يبتهجون اليوم كله، وبعدلك يرتفعون. لأنك أنت فخر قوتهم، وبرضاك ينتصب قرننا. لأن الرب مجننا، وقدوس إسرائيل مالكنا. حينئذ كلمت برؤيا تقيك وقلت: جعلت عونا على قوي، رفعت مختارا من بين الشعب، وجدت داود عبدي، بدهن قدسي مسحته. الذي تثبت يدي معه أيضا ذراعي تشدده، لا يرغمه عدو، وابن الإثم لا يذلله. وأسحق أعداءه أمام وجهه، وأضرب مبغضيه. أما أمانتي ورحمتي فمعه، وباسمي ينتصب قرنه. وأجعل على البحر يده، وعلى الأنهار يمينه. هو يدعوني: أبي أنت، إلهي وصخرة خلاصي. أنا أيضا أجعله بكرا، أعلى من ملوك الأرض. إلى الدهر أحفظ له رحمتي، وعهدي يثبت له، وأجعل إلى الأبد نسله مثل أيام السماوات. إن ترك بنوه شريعتي ولم يسلكوا بأحكامي، إن نقضوا فرائدي ولم يحفظوا وصاياي، أفتقدوا بعصا معصيتهم وبضربات إثمهم. أما رحمتي فلا أنزعها عنه، ولا أكذب من جهة أمانتي، لا أنقض عهدي، ولا أغير ما خرج من شفتي. مرة حلفت بقدسي أني لا أكذب لداود، نسله إلى الدهر يكون، وكرسيه كالشمس أمامي. مثل القمر يثبت إلى الدهر، والشاهد في السماء أمين. لكنك رفضت ورذلت، غضبت على مسيحك، نقضت عهد عبدك، نجست تاجه في التراب، هدمت كل جدرانه، جعلت حصونه خرابا، أفسده كل عابري الطريق، صار عارا عند جيرانه. رفعت يمين مضايقيه، فرحت جميع أعدائه، أيضا رددت حد سيفه ولم تنصره في القتال. أبطلت بهاءه وألقيت كرسيه إلى الأرض، قصرت أيام شبابه، غطيته بالخزي. حتى متى يا رب تختبئ كل الاختباء؟ حتى متى يتقد كالنار غضبك؟ أذكر كيف أنا زائل، إلى أي باطل خلقت جميع بني آدم؟ أي إنسان يحيا ولا يرى الموت؟ أي ينجي نفسه من يد الهوية؟ أين مراحمك الأول يا رب؟ التي حلفت بها لداود بأمانتك. أذكر يا رب عار عبيدك الذي أحتمله في حضني من كثرة الأمم كلها، الذي به عير أعداؤك يا رب، الذين عيروا آثار مسيحك. مبارك الرب إلى الدهر، آمين فآمين.

النهاردة الحلقة بتاعتنا من عايز أعرفني مخصوصة لكل واحد فوق. يعني كل واحد فوق؟ يعني كل واحد أعلى. يعني كل واحد أعلى؟ يعني كل واحد تحتي ناس. كل بابا، كل ماما، كل خادم، كل راعي، كل كاهن، كل قائد، كل مدير، كل حد فوق. خليني أقرأ لكم كلمات حد كتبها بيقول كده: لو يعلم الأباء ماذا يصنعون في حياة أبنائهم، لو يعلم الخدام ما خربوه في حياة مخدوميهم، لو يعلم الرعاة ما دمروه في حياة رعيتهم، لو يعلم القادة ما شوهوه في حياة تابعيهم. لو يعلموا. السؤال اللي هنا: قد إيه إحنا أذينا اللي تحتينا واللي حوالينا؟ مهم قوي نبقى عارفين قد إيه عملنا إيجابي في حياتهم طبعا، لكن الأصعب والمؤلم واللي بيفضل تأثيره لسنين وسنين هو قد إيه أنا أذيت اللي حواليا. لو أنت شخص من اللي فوق دولت، لو أنت شخص من اللي في موضع قيادة دولت، لو أنت في شخص من اللي تحتيك ناس دولت، عايزك تفكر وتقول: هو أنا أذيت ناس؟ هو أنا أثرت في الناس إيجابيا ولا أثرت فيهم سلبيا؟ عايز أشجعك أنك تفكر كويس وتفكر أكتر إزاي تكون إيجابي في تربية ولادك، إزاي تكون مؤثر بطريقة فعالة في المخدومين اللي تحتيك، تكون راعي بجد بقلب راعي مهتم بالرعية مش مهتم بنفسك، تكون قائد بجد حقيقي بيقود بأنه هو يكون بيشيل، بيقود بأنه هو يكون بيمشي السكة مع الناس، مش يتصرف من فوق كرئيس لمرؤوس ويدي بس الأوامر. المشكلة الأكبر بقى بجد إن الناس لما تعرف وبتكتشف وتعرف إنها أذت ناس بتعمل إيه؟ للأسف أوقات كتير بينكروا، أوقات كتير بيستنكروا إن هم عملوا كده، أوقات كتير بيستكبروا، أوقات كتير بيصنفوا اللي حواليهم، أوقات كتير بيقولوا أصل هم وحشين، أصل هم ما يعرفوش، أصل هم ما يقدروش، أصل هم ما تربوش. من فضلك خلي بالك أنت بتعمل إيه في اللي تحتيك. وعايز بقى أقول فكرة صغيرة قوي للشخص اللي اتأذى من حد فوقيه، للشخص اللي عنده مرارة من شخص أذاه فوقيه. عايز أقولك أولا خلي بالك لحسن تكرر ده مع حد من اللي تحتيك، دي أول فكرة. الفكرة التانية: عايز أشجعك تدور في كل اللي حواليك عن شخص يعوضك، عن شخص يديك البديل. طبعا ربنا يعوض الكل، لو أنت شاعر بأن ربنا قريب منك وأنه قادر يسندك وأنه بيعوضك، ده أحلى تعويض وأحسن تعويض. لكن لو مش لاقي ومش حاسس بالرب ومش حاسس بربنا بيعمل كده في حياتك، عايز أشجعك تدور على شخص يكون قريب منك، شخص يرعاك، شخص قائد، أقولها لك ببساطة: أب بديل، قائد بديل، راعي بديل، رئيس بديل، يكون موجود قريب منك يسندك ويشجعك. لو أنت واحد فوق خلي بالك من فضلك من تحتيك، لو أنت واحد تحت واتأذيت من فضلك اوعى تكرر ده مع حد تاني، ومن فضلك دور على حد يبقى فوقيك يكون بيعوضك ويطبطب عليك.

أهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة في راديو الحياة الأفضل من برنامجنا الله بيتكلم. الله بيتكلم، ناس كتير تقولك معقولة الله اللي فوق ده بيتكلم؟ معقولة ممكن ربنا يكلمني أنا وأنا تراب ورماد زي ما قال إبراهيم، شرعت أن أكلم المولى وأنا تراب ورماد؟ هل ممكن فعلا ربنا بيسمعني وممكن يرد عليا؟ أسئلة كتيرة محيرة عند الناس. وربنا النهاردة عايز يقول إنه مازال بيتكلم، بيتكلم لأولاده بطرق بسيطة جدا وبطرق معجزية جدا. الله بيتكلم، يتكلم بطرق عجيبة وطرق فيها يمكن إعجاز. مرة يكلم موسى من وسط شجرة مولعة، عليقة متقدة، وهو بيتكلم معاه في خروج 3، يقول موسى موسى موسى ومين يعرفني هنا؟ أنا جاي لك لحد هنا. ياه، معقول أنت لسه واخد بالك مني؟ ده أنا دي 40 سنة هنا هربان من فرعون، بس أنت شايفني في البرية وجاي لحد عندي عشان تكلمني؟ ربنا بيتكلم، يتكلم من خلال شجرة متوقدة بالنار. الله بيتكلم من خلال أمور كثيرة. النهاردة عندي حلقة في الحقيقة بعد حلقات كتير نفسي أقول إن الله بيتكلم للناس اللي بيطعوه ويعيشوا بحسب وصاياه. تقول لي جت فين؟ في خروج 15:26 الرب بيقول كده: فقال الرب: إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغي إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائضه، فمرضا مما وضعت على المصريين لأضع عليك، لأني أنا الرب شفيك، أنا يهوى رفا. إيه ده؟ وكان الرب بيقول له إذا سمعت وصاياي، وبعدين يقول له التعبير رهيب جدا، يقول له تصنع الحق في عيني. الرب دايما كان بيتكلم في الموعظة على الجبل: طوبى لمن عمل وعلم، هذا يدعى عظيما في ملكوت الله. ولوقا يقول كده لصوفيلوس في أعمال 1: هذا ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. مرات كتير الحياة عندنا منفصلة عن الكلام. عندنا في مصر هنا مثل مشهور جدا جدا يقول: أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أستعجب. ليه تسمع كلام تصدقني ولما تشوف أموري تستعجب؟ لأنه الحياة في حتة والكلام في حتة. بس ربنا بيقول عايز تسمع صوتي، خلي حياتك زي كلامك. يقول كده أنه يروا أعمالكم الحسنة. أيوة، مش كلامكم الحسن، لا، أعمالكم الحسنة، فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. وكأنه عايز يقول حاجة مهمة قوي قوي: لما أنت بتسلك قدامي وتسمع لصوتي والوصاياي وتعمل الحق في عيني، أنا هتكلم معاك، أنا هعمل حاجات معجزية في حياتك، أنا هعمل آيات وعجائب معاك، بس المهم أنك تطيعني، والمهم قوي قوي أنه يكون سلوكك مرضي قدامي. يعني السلوك أحبائي، لا يمكن لا يمكن ربنا يتكلم مع حد سلوكه متلخبط. يعني يقول كده بطرس الرسول بيتكلم للأزواج، فبيقول لهم حاجة مهمة قوي قوي، بيقول لهم أنه تسلكوا بفطنة مع الإناء النسائك الأضعف، تدوهم معطينا إياهن كرامة كالوراثات معكم نعمة الحياة. وراح قال كده: لكي لا تعاق صلواتكم. يا معقولة لو أنا عندي حاجة في البيت وحتى لو محدش يعرف عنها حاجة، يعني مثلا أنا بتعدى على زوجتي، أو أنا صوتي مثلا، أو عندي إزاء لأولادي، أو صوتي بيعلى على مراتي، أو هي صوتها بيعلى علي، سلوكنا غير مرضي، قال تعاق صلواتكم، الصلاة بتقف. فهنا بيتكلم عن الحياة العملية وارتباطها بالسلوك وارتباطها بسماع صوت الله، كأنه ده ما يتفصلش. عايز أسمع صوت الله، أخبار حياتنا إيه؟ لا، خلينا أخش الحتة عميقة. أخبار سلوكنا في البيت ورا الحيطان المتقفلة والبيبان المغلقة، أخبارها إيه؟ ما هو مستحيل أكون ملخبط في بيتي وفي خدمتي وفي حياتي السرية ويجي ربنا يقول لي هسمعك صوتي. الرب النهاردة عايز لناس وسطينا وناس بيسمعونا يقول لنا كده: حياتك السرية هي أساس كلامي ليك. عشان كده يقول: إن كنت تسمع لصوت الرب إليك وتصنع الحق في عينيه. وكأنه بيقول له عايز تسمع صوتي، اعمل الحق، اعمل المرضي، اسمع صوتي وأنا أسمعك كلامي، بس بشرط، بشرط إنك تعيش بحسب وصاياي، بحسب المكتوب. حياتك السرية تكون بحسب قلبي، وده اللي ربنا عايز يعلمه لنا
كلنا. أصلي من كل قلب لكل واحد وواحد ربنا يدينا نعمة أن اللي باقي في العمر يكون لمجده، ونعيش الحياة اللي ترضيه وتشبع قلبه. والرب معاك ومعاك. الحلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: رسائل خربر حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا ولحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه علقم.
1: عزيزي علقم، فاكر آخر جواب لما قلتلك اوعى تفرح إن الراجل اللي في عهدتك بيمر بفترة ضعف وحياته في القاع؟ اوعى تفتكر إنك بكده ضمنته، لأن زي ما شرحتلك إن العدو الله هيشتغل في الفترة دي كويس قوي، لكن انت عاوز تستفيد من الفترة دي وتستغلها لصالحك، مش كده؟ أقولك بقى تستغلها ازاي. جهز أسلحتك كلها يا علقم ولمعها وخليك مركز. أول سلاح عندك هو التجارب الحسية اللي بيسميها البشر اللذة، الجنس يا علقم، الجنس. ابتدي بيه. يمكن تستغرب على اعتبار ان فترات السعادة والنجاح هما فترات طاقة الإنسان بيبقوا فيهم قوية وإمكانات الشهوة أكتر وعنده نفس للجنس، فإيه اللي يخلينا نحارب بيه والراجل محبط وكئيب؟ لو فكرت كده تبقى غلطان. صح، طاقته النفسية أفضل وهو في القمة، لكن طاقته في المقاومة كمان أفضل. هتعرض عليه الجنس هيرفض وهيهرب للرياضة أو للشغل أو لتفكير مفيد، حاجة تغيظ. إنما هو حالته في القاع ده صيده أسهل. ولو عرفت توقعه في الجنس وهو في حالته الكئيبة دي بيكون مختلف خالص. ساعتها بيكون ما فيهوش الصفات التافهة المقرفة، الحب والعطاء، إسعاد الطرف التاني، ده بيبقى فيه صفاتنا إحنا، الصفات الممتعة حقيقي، الأنانية والطمع. وهديلك علامة تعرف بيها إنك نجحت تقدم له لذة بعيد عن العدو، إنه مش هيشبع ولا هيحس بأي سعادة، لكن هيفضل يمشي ورا خيالات وانحرافات ويفتكر إنها هتطلعه من إحساس الكآبة. لو عرفت توصل للنتيجة دي يبقى لفيت الحبل حوالين رقبته وتعرف ترجعه حيوان زي ما احنا شايفين. على فكرة الكلام ده بيتطبق على كل الشهوات التانية. خليه يسكر ويدمن، خليه يفتكر ان الشرب هو اللي هيخليه كول وهيخرجه من الإحباط. بس انا هحذرك، اعرف ان الشهوات واللذات سلاح ممكن يكون في صفك او ضدك، لان في النهاية كل اللذات دي نعمة من العدو وهو اللي اخترعها، وهي في حالتها البريئة بتتم على ارض العدو. فتبقى خايب لو اخدت الأسلحة بتاعتك ورحت تحارب معركتك في ارض العدو. خد الجنس وباقي الشهوات وحارب بيهم بعيد عن الشكل اللي العدو صممهم، علشان اشتغل في الشكل اللي العدو حرمه. فاهم؟ يعني الوصفة بتاعتنا انك تسير جواه الرغبة باستمرار لمتعة عمالة بتقل باستمرار برضه. طيب ولو كان نصح شوية وفهمك وهرب منك؟ السلاح التاني بقى ناجح جدا، التوهان. ساعده يفتكر ان مفيش موجة ولا حاجة، وانه فشل خلاص في استمرار الحالة الروحية العالية، والنتيجة انه هيعيش طول عمره في القاع، الجفاف هيستمر للنهاية. ساعده يصدق، اقنعه. هنا بقى انت قدام نوعين من الناس، لو اللي في عهدتك مكتئب بطبعه هيئس ويستسلم ويغرق، هو ده نوع مريح جدا، وكل اللي عليك انك تبعده عن المؤمنين اللي عندهم خبرة علشان ما حدش يصلح الفكر. انما لو اللي في عهدتك من النوع اللي بيضحك على نفسه هيقول كله تمام، القاعده شيء كويس مش وحش ابدا. ده كل اللي عليك انك تعمله معاه انك تخليه مستكفي، مقتنع ان البروده اللي هو فيها كويسه وكفايه وانها مش برد من اساسه. وشويه شويه هيفتكر ان حالته القديمه في قمه علاقته الروحيه كانت حاجه مبالغ فيها، وانه دلوقتي معتدل. لو فشل السلاحين دول، السلاح الأخير هو التشكيك. اهجم على الإيمان، خليه يفكر إن الإيمان حالة زي حالات كتير مر بيها وانتهت. فهمه إن اللي بيمر بيه ده هو انتهاء حالة الإيمان، ومنها تدخل على فكرة أقوى وسلاح قاتل. هو أصلاً الإيمان ده كان صح أصلاً ولا مزيف؟ اقنعه إنه كان مضحوك عليه وهو دلوقتي بيفوق، هيتملي بالكبرياء الرائع وهيبص للمؤمنين على انهم جهلة متأخرين ولسه عايشين في مراهقة فكرية. علقة، حضر اسلحتك وهجم. عمك المحج خرب.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس، والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني.

يا بابا السماوي، أشكرك لأنك ما بتسيبناش وحدنا في الضيق، لكن بتقرب مننا وتعزينا بحنانك. علمنا نلجأ ليك في كل ألم ونثق إنك معانا حتى لو مش فاهمين الطريق.

هنقرأ مع بعض ثلاث أجزاء من الكتاب المقدس، ما أحوجنا للكلمة اللي تغسلنا. هنقرأ بصوت عالي، الكلمات هتطلع قدامكم على الشاشة، وهنقرأ بغض النظر عن النحو. أنا عارف الشعب المصري مش بحب النحو قوي، بس هنقدم الكلمات دي للرب، خليها تغسلنا الأيام دي، ما أحوجنا للكلمة دي اللي تغسلنا. أوكي، تعالوا نبتدي بمزمور 46. ممكن نقف احتراما لكلمة الرب ونسمع أصواتنا عالية وإحنا بنقول مع بعض. أوكي، أول مزمور هيظهر قدامنا على الشاشة، مزمور 46، الشاشة اللي برا. أوكي، 1 2 3. وجد شديدا، لذلك لا نخشى، ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها،

أمين. تعالوا نشوف في العهد الجديد عشان المزمور ده قديم. تعالوا نشوف في رومية 8 بولس الرسول بيقول لنا إيه. مستعدين؟ يلا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فأني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. هللويا، أمين. المزمور الأخير ده كلنا حافظينه عن ظهر قلب وإحنا صغيرين، مزمور الراعي. عايز بس وإحنا بنقرأ نشوف الأفعال اللي بيعملها الراعي، تمام؟ وقبل ما نوصل على آخر آية بس هنقف ثانية هقول لكم حاجة، لكن تعالوا نقرأ الراعي الصالح هيعمل إيه. 1 2 3 الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر بيعمل إيه؟ يربضني، إلى مياه الراحة يريدني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، ليه؟ لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. مش بس كده، ده أنت مسحت في الدهن رأسي كأسي ريا، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. في حاجة هنا هنقف عشان ده مش مسؤولية الراعي آخر آية، دي حاجة أنا لازم أعملها عشان أخذ اللوكشة دي كلها. أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام، أمين. ده قراري، أنا هسكن في بيتك عشان أخذ شخصية الراعي كلها لحياتي، أمين. سقفة لكلمة الرب اللي بتغسلنا. هللويا.

سبحان الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد.

يا رب خلي حياتي تكون شهادة ليك، عشان الناس تشوف نورك فتمجد اسمك. علمني أعيش كل يوم وأنا فاكرة إن وطني الحقيقي عندك. باسم يسوع، أمين.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 8 أكتوبر، الراحة وصية كتابية. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إنه في وعد من ربنا إننا ندخل لراحته، لكن علينا إننا نحافظ على الوعد ده وما نفقدهوش. والنهاردة بيوضح لنا إن الدخول للراحة وصية كتابية.
1: سفر التثنية أصحاح 28 وعدد 1 و2 فيهم قائمة لستة من البركات واللعنات. قائمة البركات بتبدأ بالكلمات دي: وإن سمعت سمعا لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه التي أنا أوصيك بها اليوم، يجعلك الرب إلهك مستعليا على جميع قبائل الأرض، وتأتي عليك جميع هذه البركات وتدركك إذا سمعت لصوت الرب إلهك. قائمة اللعنات بتبدأ بالكلمات دي: ولكن إن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم، تأتي عليك جميع هذه اللعنات وتدركك. عدد 15. زي ما أنت شايف، البركات واللعنات معتمدة على قد إيه طاعتك أو عصيانك لصوت ربنا. العبادة هي الوسيلة اللي ربنا حطها لينا علشان تقودنا ليه، علشان نستمتع بالعلاقة والشركة معاه. فمن خلال العبادة احنا بنحط نفسنا بين ايديه وبنخضع ليه ونسمع لصوت الرب. بمعنى تاني، مش هنعرف نسمع صوت ربنا ولا نتمتع بالدخول لراحته الا لما نكون هاديين وفي موقف الخشوع اللي يليق بعبادة ربنا. العبادة هي طريقنا للدخول لراحة الرب، واللي بيعرفوا يعبدوا ربنا عبادة حقيقية وطهرة هم دول اللي بيتمتعوا بالراحة الحقيقية. إذن بقيت راحة لشعب الله، لأن الذي دخل راحته استراح هو أيضا من أعماله كما الله من أعماله. فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لألا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها. عبرانيين 4 والآيات من 9 ل 11. كلمة الله هنا بتقول لنا حقيقة مهمة جدا، وهي إن شعب ربنا فشل إنه يدخل للراحة بسبب العصيان. وفي الحقيقة أنا مش بقف عند حفظ يوم السبت بالمعنى الحرفي، أو لو هنتكلم بلغة النهاردة حفظ يوم الحد بدل السبت. أنا واقف عند فكرة إننا ممكن نضيع وصية الرب لينا إننا ندخل لراحته، وبقيت مقتنع جدا بإني لما اشتغل 7 أيام في الأسبوع دي حاجة مش بتسعد ربنا. غير إن الشغل الكتير للدرجة دي هيضر صحتي جدا، وده برضو مش مشيئة ربنا ليا. ربنا حط جوايا طاعة علشان أحفظ وصية يوم السبت، أو بمعنى تاني أدخل للراحة الحقيقية. وعندي إيمان إن ربنا يقدر يدخلك لراحته أنت كمان ويخليك تحفظ وصاياه.
0: يا رب، عاوز أشكرك على وعدك بالدخول لراحتك. أنا بعلن إني هبذل أقصى مجهود عندي علشان أدخل للراحة دي، وكل حرص إني مفقدش الراحة فيك يا رب. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس، زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

يا رب علمني أنتبه لاختياراتي، نقي أفكاري وقدس رغباتي، وأظبط عناية ووداني ولساني وخطواتي. ساعدني أختار اللي يبني قلبي مش اللي يرضي المظهر بس.

يا رب خليني قلقة قيمتي فيك انت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني وعلمني أثق، لأنك بتحميني وبتقويني ونعمتك كفاية ليا. أمين.

وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل ما له وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك أنفق كل ما له بعيش مسرف. وحين أنفق كل ما له حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب التي كانت الخنازير تأكله.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أحييكم وأصلي أن يمنحنا الرب معا وقتا طيبا مثمرا. قال عمر الخيام صاحب الرباعيات المشهورة والشاعر وصاحب الفكر، عالم فارسي وهو عالم في الفلك وفي الرياضيات وفي الفلسفة، قال: السماء طبق مقلوب، لا تسمع ولا ترى، فلا ترفع لها صوتا أو يدا. أختلف معك يا عمر الخيام، لأن السماء هي عرش الرب والأرض هي موضع رجليه قدميه. ليست السماء طبق مقلوب، السماء حقيقة. يفتتح الكتاب المقدس صفحته الأولى بالسماء في سفر التكوين، وفي آخر صفحات العهد الجديد نلتقي بسماء جديدة وأرضا جديدة. في مزمور 19 يتحدث المرنم ويقول: السماء تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. هناك سماء الطيور التي نراها، وهناك سماء الأفلاك، وهناك سماء الله الفردوس. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه. إلى هذه السماء ارتفع يسوع بعدما قام من بين الأموات وجلس في يمين العظمة في الأعالي. صحيح أن أخنوخ صعد إلى السماء وإيليا صعد إلى السماء، لكن كل منهما لم يرى الموت. الرب يسوع قام من بين الأموات ولم ولن يموت أبدا، إنه باكورة الراقدين. مات وقام وصعد إلى السماء ولن يموت أبدا، إنه حي إلى أبد الآبدين. له سلطان أن يضع حياته كما قال، ولي سلطان أن آخذها أيضا. في الحلقات الماضية من بسمة الصباح وهمسة المساء وضعنا السؤال: يسوع في السماء ماذا يفعل؟ ماذا يفعل يسوع في السماء؟ 1، يسوع يشفع فينا. يقول يوحنا: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، فإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب، يسوع المسيح البار. يسوع يشفع فينا. يسوع في السماء يحمينا، القادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى دهر الدهور. يسوع في السماء يسدد احتياجاتنا. يقول بولس: يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. 4، يسوع في السماء يظهر ذاته لنا. يقول: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. يسوع إذن يشفع فينا، يسوع يحمينا، يسوع يسدد احتياجاتنا، يسوع يظهر ذاته لنا. يسوع في السماء مضى لكي يعد منزلا لنا. قال يسوع: خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي. في هذه الفرصة سوف أتحدث عن أن يسوع في السماء سيأتي ليأخذنا إليه. يسوع في السماء سيأتي ليأخذنا إليه. أريد أن أعيد مرة أخرى حفظ الآية في بشارة يوحنا أصحاح 14 الآية 2 و3. سبق لنا أن حفظنا هذه الآية، يوحنا 14:2-3. ردد من فضلك معي كلمة الله باحترام: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم، أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. يوحنا 14 الآية 2 والآية 3. فكر من فضلك ماذا يفعل يسوع في السماء. يسوع سيأتي ليأخذنا إليه. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. نتحدث في هذه الدقائق القليلة القادمة لكي نجيب عن السؤال الذي تناولناه في حلقات كثيرة: يسوع في السماء ماذا يفعل؟ يسوع في السماء سيأتي ليأخذنا إليه. تحدث يسوع كثيرا عن مجيئه ثانية. قال المسيح: كما كان الناس في أيام نوح قبيل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك وجاء الطوفان وأخذ الجميع، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. اثنان في الحقل يؤخذ الواحد ويترك الآخر، اثنتان تطحنان على الراحة تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى. تحدث يسوع كثيرا عن مجيئه ثانية، وشرح المسيح أنه سيأتي ثانية فجأة. قال المسيح: في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. شرح هذا بصورة واضحة في مثلا العشر العذارة. العذارة فيهم خمسة جاهلات وخمسة حكيمات، وإنسان العريس أبطأ، نعسنا جميعهن ونمنا، والمسيح العريس أتى فجأة. صور المسيح هذا بإنسان مسافر سلم عبيده أمواله، أعطى الواحد خمس وزنات والآخر وزنتين والثالث وزنة، وجاء فجأة لكي يحاسب عبيده. إن مجيء المسيح ثانية سيكون فجأة في ساعة لا تظنون. شيء آخر، قال المسيح أن مجيئه سوف يصنع الفارق العظيم. مجيئه الثاني سيصنع الفارق العظيم، لذلك قال: لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. إن مجيء المسيح ثانية سوف يصنع الفارق العظيم الأخير، يخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. يقول الكتاب: لأن الرب نفسه سوف ينزل من السماء بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء البقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3 يتساءل يوحنا ويقول: انظروا أي محبة أعطانا الآب، ثم يقول: لم يظهر بعد ماذا سنكون، لكن نعلم أنه متى أظهر، أي عندما يأتي المسيح ثانية، نعلم أنه متى أظهر سنكون مثله، لأننا سنراه كما هو. وعندما نرى الرب، عندما يأتي الرب ثانية ليأخذنا إليه، يقول الكتاب أنه سيغير شكل جسدنا المتواضع ليكون على صورة جسد مجده. هذا الجسد الترابي سيكون على صورة جسد مجد الرب يسوع، لأن هذا الجسد الترابي يزرع في فساد ويقام في عدم فساد، يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع في ضعف ويقام في قوة، يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا. سنكون مثله لأننا سنراه كما هو. كل المؤمنين بالمسيح سيتغيرون في لحظة، في طرفة عين، عند سماع البوق الأخير، وعندئذ سنستمع إلى القول: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. نعم، يسوع في السماء، نعم، لكنه سيأتي ليأخذنا إليه، وأنا وأنتم نقول نعم آمين. تعالى أيها الرب يسوع، فهل أنت على استعداد لمجيئه ثانية؟
هل ستفرح أم ستخجل منه في مجيئه؟ فكر ولنا عودة مع بسمة الصباح وهمسة المساء بعد الفاصل، فابقوا معنا.

يا رب علمني أحطك أولوية في حياتي، ونفسي طول الوقت تبقى بتعطش ليك، ولما أمر بوقت صعب فكرني إنك معايا وإنك صالح وإنك تكفيني.

0: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء، والآن إلى تحدي التطبيق. في مثل العذارى العشر يقول الكتاب: نعسنا جميعهن ونمنا. والتحدي الذي يضع الرب أمامنا في هذه اللحظات القليلة القادمة هو تحدي السهر. ما أقصدش بالسهر أنك أنت تواصل الليل بالنهار، لكن التيقظ لحقيقة أن المسيح سوف يأتي ثانية. يقول: فاسهروا إذن، لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. يقول: كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. فكر، كيف يمكن أن أكون مستعدا لمجيء المسيح؟ فكر، كيف يمكن أن أسهر على حياتي بالتقوى والخدمة والأمانة حتى عندما يأتي أكون مستعدا للقائه؟ والآن إلى ختام الكلام. سوف يأتي يسوع مع شروق ذلك اليوم السعيد في سحاب مضيء سطر العيون. ربنا المجيد يملك بلا انتهاء، عهده بلا انقضاء، وتحيط عرشه القلوب، يرجع الحق والنور، يهزم كل الشرور، وتعظم اسمه الشعوب. خالق كل الأكوان، صانع قلب الإنسان، راجع ليشبع الأشواق. وإلى من رفضوه وإلى من طعنوه يأتي يوم تزأر الأبواق. في السماء تنتهي الأحزان، لا بكاء ولا أشجان، فيها تسكنون باطمئنان عندما آتي. في مجدي سوف أرجع في الوقت في الميعاد، وشعبي سوف أجمع في بيتي في الأمجاد، كي ينظروا مجدي، كي يعرفوا حبي، أعطيتهم وعدي أن يمكثوا قربي. كل شيء به وبغيره ليس شيء يكون، خارج حبه لا شيء سوى الظلام والشجون. سيعود ذا الحبيب يدعو شعبه العجيب، ونكون معه كل حين. عند ذا سوف نراه، ندخل إلى حماه، ونغني دوما فرحين. نعم، سيعود ذا العجيب يدعو شعبه الحبيب، ونكون معه كل حين. عند ذا سوف نراه، ندخل إلى حماه، ونغني دوما فرحين. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء، والرب معكم.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب، مش غريب إن ناس كتيرة من اللي جات لك رغم إنه عيوبها كانت واضحة، مشاكلها أو أمراضها كانت واضحة، لكنك كنت بتسألها ماذا تريد أن أفعل بك؟ يا رب أنا بصلي يا رب إنه إعلان ضعفي قدامك يا رب يكون هو في حد ذاته يا رب بيقولك إني أنا محتاجة لك. يا رب أنا محتاجة إن إيدك تتعامل معايا يا رب، أنا مش جاية بترفع، أنا فعلا محتاجة ليك. أنت كمان قلت يا رب إنه مش بيحتاج الأصحة لطبيب، أنت كنت عايز الناس تجيلك مش عشان هي جاية من موضع شفا ولا من موضع شبع، أنت عايز الناس تجيلك وهي عارفة إنها في أشد الحاجة إليك، مش للذل يا رب، لكن لأن دي الحقيقة. إحنا بعيد عنك جوعة وعطشة وفي حاجة شديدة للمستك يا رب. عشان كده يا رب النهاردة أنا جاية أنا وأخواتي بنقول لك يا رب أنا أسير، أنا في حاجة لحريتك، أنا تعبان وفي حاجة لراحتك يا رب، أنا أسيا وفي حاجة لحنانك يا رب ليجي ويغير من حياتي يا رب. والصلاة القوية يا رب اللي بتتقال في الكلمات الجاية، يا رب تعالى املاني بالروح وهز كياني، صحي أشوائي يا رب. يمكن زمان كنت بشتاق لك أكتر بكتير من دلوقتي يا رب، صحي أشوائي تاني وارفع ليك تسابيح بقوة جديدة يا رب من عندك. أنت اللي عارف يا رب خفايا القلوب، وأنت اللي عارف احتياج القلوب، وأنت اللي عارف ضعف القلوب وفطورها. تعالى النهاردة بالروح القدس احيي من جديد مية جديدة يا رب ترسل في حياتي، فيضان يا رب. انت يا رب لتصحي الأشواق اللي اختفت وماتت على مدى السنين يا رب، وتيجي وتحط نار جديدة يا رب، نار تحبك يا رب، ونار تشتاق يا رب للقعدة معاك، ونار تشتاق يا رب انها تشوفك يا رب كما انت، تعلن عن نفسك لحياتنا من جديد في أسوتنا يا رب، حنانك يبان. وانت وعدت ان حبك يسطع فينا وفوسنا.

يا رب اسرع فينا اشتياق لروحك القدوس يتعامل معانا ويغير فينا ويضع فينا أشواق جديدة. يا روح الله انت وحدك اللي قادر تغير، انت وحدك اللي قادر تشكل في حياتي وفي قلبي من جديد، انت وحدك اللي قادر تزرع فيا اشتياق للقعدة معاك يا رب. وانه لما اكون يا رب بقعد انا شبعان منك، وحتى لو في ايام ببقى مش فاهم الكلام او الكلام مش بيوصل بنفس القوة زي ايام تانية، انا برضو جاي وعايز اقعد عشان انا عايز اشوفك انت يا رب. انت اللي بالروح القدس يا رب بتصرخ فينا وبتشهد لينا اننا اولادك، والبنوة دي هي اللي تعمل ربطة وعلاقة ووصلة ما يبقاش يا رب الواحد عايز يقوم منها. يا رب انا بصلي ان الاشتياق ده يا رب يتزرع فينا على مدى الايام اللي جاية يا رب، في قعدتنا قدامك وفي خلوتنا يا رب، مهما كان التعب تعب الجسد ومهما كانت الدنيا سد نفسنا نيجي ونقعد قدامك. ملء روحك اشتياقي، هبه لي واستر خطايا يا رب، خطايا اللي بتحجب وجهك عني أو بتفصلني عنك يا رب، تعالى أسترها اغسلها وغيرها وقعدني قدامك فتغير، فارجع يا رب أقوى وأرجع يا رب أنقى، فأرجع أشتاق أكتر للقعدة قدامك يا رب. أنا بصلي إن روحك القدوس يتعامل معانا، أنا بصلي يا رب الاشتياق للقعدة دي اللي فيها فعلا تغييرنا الحقيقي يا رب. أنت ربي نور قلبي يا رب، القلب العتمة ده ما ينورش إلا بيك، تعالى يا رب أنت يا رب املأ قلبي ده يا رب، روحك القدوس يملاه يا رب وياخد راحته فيه في اسم يسوع.

يا رب رحلة التشكيل ورحلة التغيير طويلة يا رب. إحنا يمكن بنصعبها على نفسنا لما بنتخيلها لمسة وتغيير لحظي، لكنها مشوار ورحلة طويلة. والحلو يا رب إن إحنا لما نصدق إن الرحلة الطويلة دي إحنا عايشينها مع إله موجود وقريب وحي، إحنا بنفرح يا رب. أنا بصدق إنك حي، وبصدق إنك يا رب أنت الطريق والحق والحياة، بصدق يا رب إنه أنت الطريق يا رب اللي أمشي فيه، وأنت الحق اللي حررني يا رب ويغير من كل كذب وكل غش وكل خداع في حياتي. أنت الحياة يا رب اللي يجي يملأ مكان كل موت يا رب، فلما هو يكون موجود يهرب كل موت يا رب. أنا بصدق إنك أنت يا رب اللي تقدر تغير في حياتنا. نسبحك ونرفع اسمك ونعلن يا رب انه مفيش حاجة يا رب تانية في حياتنا ينفع تتسلط علينا يا رب طول ما انت موجود يا رب. احنا بنديلك السلطان وبنقول لك يا رب احنا مستنينك. انا هستناك يا رب ليومي، هستناك يا رب لنقط ضعفي، هستناك للناس اللي محطوطة تحدي قدامي اني اتعلم اتغير وتتغير طريقة تعاملي معاهم. هستناك في نقط ضعفي اللي محتاجة تغيير كتير، وعاداتي اللي محتاجة يتقفل عليها ابواب وتتغير يا رب بصورة جذرية. هستناك يا رب في طلبات صلاة، هستناك في ناس مستنية يا رب ايدك ولمستك يا رب. هستناك يا رب في الصلاة لأجل حاجات كتيرة يا رب، وتحديات لبلدي والبيتي وللشارع بتاعي ولكنيستي. انا هستناك، والحقيقة الوحيدة اللي هحطها قدامي اني مستني اله حي. انا مش بضارب الهوى ولا بصارع بمجرد كلمات بتمتمها، لكنها رب كلمات لاله حي بيسمع ويستجيب. انا هستناك كل يوم.

هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير. فالتأثير يتعامل مع العاطفة، وقتي، سطحي، ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر وعميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك. بورتري صورة المسيح هدفه أن نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح، إلى صورة الأكمل والأمجد والأروع والأجمل، إلى صورة المسيح مع بورتري صورة المسيح. أهلا بكم. أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، أحييكم مع حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح، الصورة التي خلق الله الإنسان عليها. نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، والله دعانا لكي نكون مشابهين صورة ابنه، ونحن نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. في الحلقة الماضية قلت إن الخطية، وهي لا شك معطل كبير في عملية التغيير إلى صورة المسيح، وقلت إن الخطية لها معنى سلبي، تعني الانحراف، 2 تعني عدم إصابة الهدف، 3 تعني عدم فعل الصلاح الذي يريده الرب. وهناك معنى إيجابي للخطية، أرجوك ما تفهمنيش غلط، ما أقصدش إن في حاجة إيجابية في الخطية، لكن المعنى السلبي هو عدم إصابة الهدف، عدم فعل الصلاح الذي يريده الرب. أما المعنى الإيجابي فهو يعني 1 كسر وصايا الله. كل من يفعل الخطية يفعل التعدي أيضا، والخطية هي التعدي. لذا المعنى الإيجابي الأول للخطية هو كسر وصايا الرب، 2 رفض سيادة الرب والثورة عليه. عندما التقى الرب بشاول الطرسوسي قال له: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس. لذا هناك معنى إيجابي للخطية، معناه كسر وصايا الله، 2 رفض سيادة الرب. وهذا يقودنا إلى موقف رديء جدا في علاقتنا مع الرب. تذكر أن المعنى السلبي للخطية هو الانحراف، كلنا كغنم ضللنا. تذكر أن المعنى السلبي للخطية هو عدم إصابة الهدف، بكل من دعي باسمي ولمجدي صنعته وخلقته وجبلته، هو عدم فعل الصلاح. والمعنى الإيجابي للخطية يقودنا إلى كسر الوصية، يقودنا إلى الثورة على الرب. والخطية موجهة إلى الله شخصيا، لذلك قال يوسف: كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ وقال داود: إليك وحدك أخطأ، والشر قدام عينيك صنعت. وربما يكون المعطل الكبير لكي نتغير إلى صورة المسيح هو الخطية في حياتنا. تعال إلى الرب الآن، اركع أو ارفع قلبك أو وجه بصرك أو بصيرتك إلى الرب، وقل للرب ما قاله داود: ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك أمحو معصية، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي، طهرني، لأني عارف بمعصية وخطيتي أمامي دائما. إليك وحدك أخطأت، والشر قدام عينيك صنعت. وإذا تتمتع بوجود المسيح بالإيمان في قلبك وفي حياتك، فثق أنك في الطريق الصحيح لكي تتغير إلى صورة المسيح، إلى بورتري صورة المسيح. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، أترككم في رعاية الرب وأمنه مع صورة المسيح، وما أروعها من صورة.

صورتي بتطلع في مجلة، مش عايز أعيش ماشي ورا الزحمة، أنا عايش حلمي وباختصار.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قادتها وكل مسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أثق يا رب ان انت اللي بتعمل كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 130، ترنيمة المصاعد.
2: من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعاتي. إن كنت تراقب الأثام يا رب يا سيد، فمن يقف؟ لأن عندك المغفرة لكي يخاف منك. انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي، وبكلامه رجوت. نفسي تنتظر الرب أكثر من المراقبين الصبح، ليرجو إسرائيل الرب، لأن عند الرب الرحمة وعنده فدا كثير، وهو يفدي إسرائيل من كل أثامه.

جميع قائلين أمين. البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الأبدين. أمين. يا رب بشكرك لأنك مستحق يا رب أنك تاخد الكرامة والمجد

بابا وماما بتوع أي حد عايزينهم يبقوا في شكل معين، يعني يا ابني يا حبيبي أنا دكتور فأنت لازم تطلع دكتور، فيش نقاش في الموضوع ده. أنا محاسب يبقى حلو قوي إنك تمسك مكتب المحاسبة بتاعي. فالمهم أنا عايز أبقى مين مش مهم، المهم بابا وماما عايزين يبقوا مين. وبعد وقت لما نبدأ نبقى في كنيسة في اجتماع، القائد عايزني أبقى زيه. فلو أنا هو بيحب يلعب كرة يبقى مهم أنا بحب ألعب كرة، لو هو عايز يحضر وقت صلاة بالساعات يبقى الطريقة الروحية الصح إن أحضر أنا كمان وقت صلاة بالساعات، لو هو مدرسة روحية معينة لازم أكون أنا زيها. المهم الناس دايما كل واحد في موضع السلطة في موضع رعاية في موضع قيادة، عايز الناس اللي تحتيه زيه، مش عايز يبقى فيه اختلاف، عايز الكل يبقى زي الخرفان كده، الخروف يبقى شبه التاني بالظبط وهو يعرف يفصلهم. وبناخد أمثلة وشواهد من الكتاب عشان نأكد الفكرة ديت. لكن ببساطة ما تكونش اللي عايزينه الآخرين منك سعيا بس إنك ترضيهم، وما تكونش اللي انت عايزه وحدك عشان تهرب من اللي هم عايزينه. اوقات كتير بقرر ان انا ابقى حاجه بقى عشان اهرب من اللي هم عايزينه فابقى حاجه تانية. وما تكونش كمان اللي عايزه الله منك زي ما الناس متيقنه ان هو ده الله عايزه، لكن اعرف ربنا عايزك ايه عشان تكون انت، عشان تكون اللي عايزه ربنا. ربنا خلقنا مختلفين تماما، خلقنا متميزين تماما، خلقنا كل واحد ببصمه مختلفه بشكل مختلف، عشان عايزك تبقى مختلف، عايزك تبقى مميز، عايزك تبقى أنا غير أنت غير هو، عايزنا نكون مختلفين. اوعى تكون اللي عايزينه الناس منك، لكن كون اللي عايزه ربنا منك.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين وبرنامجنا الجديد الله بيتكلم، وإحنا على راديو الحياة الأفضل. ربنا بيتكلم، ربنا بيتكلم بطرق كتيرة جدا، طرق لحصر لها كل واحد. ربنا بيتكلمه بطريقة معينة، بس ربنا عنده طرق مشهورة جدا. اتكلمنا أيوب 33، الله يتكلم بالرؤى والأحلام، الله يتكلم من خلال الظروف والألام والأمور المحيطة بينا، الله بيتكلم من خلال أشخاص محيطين، الله بيتكلم من خلال الصلاة، الله بيتكلم كمان من خلال كلمته، الله بيتكلم بالروح القدس، الله بيتكلم من خلال طاعتنا ليه وتبعيتنا ليه. النهاردة عندنا طريقة جميلة جدا ربنا بيتكلم بيها، وانا عارف ان الطريقة دي يمكن لأول مرة تسمع عنها او تسمع عنها. الله بيتكلم في الكتاب المقدس مرات كتير من خلال ملائكة. تقول لي يعني ايه بقى؟ اقول لك انا، يعني الملائكة دول ربنا يبعت لابراهيم ملائكة يزوروه، وكان فيهم ملاك الرب، وكل كلمة ملاك الرب في العهد القديم دي ظهورات للمسيح شخصيا في صورة ملاك الرب. بس نشوف مع بعض ملائكة بيظهروا للناس في أوقات كتير قوي، والملائكة اللي طلعوا لوط، والملائكة اللي أرسلوا المرة الأولى في ملوك الأول 19 لإيليا، ملك هنا إيليا، أم كل المسافة طويلة عليك، وهنشوف ملائكة كتير. تقول لا طب بس ده في العهد القديم، خلينا نروح معاك للعهد الجديد. عندي مرات كتير ظهر فيها ملائكة، تقول لي فين بقى؟ أعمال 12 في ملاك ظهر راح طلع بطرس من السجن، وهنشوف بعد كده بعد شوية في أعمال 27 ملاك راح لبولس، وهنشوف كم من الملائكة اللي ربنا بيبعتهم برسائل في أوقات في الكتاب المقدس. فهل الله بيتكلم من خلال الملائكة؟ عندي آية جميلة جدا في عبرانيين 1:14 يتكلم عن عظمة المسيح، أنه أعلى من الملائكة، وراح قال عن الملائكة الآية الجميلة دي، يقول أليس جميعهم أرواح خادمة مرسلة للخدمة لأجل العاتدين أن يرثوا الخلاص؟ أرواح خادمة مرسلة، دول الملائكة اللي ربنا بيبعتهم في أوقات برسائل، زي ما بنتكلم عن الشيطان كروح ساقط أو الملائكة الأشرار الساقطين، ربنا عنده جيوش من الملائكة. في دانيال 10 ربنا بعت ملاك لدانيال يقول له أيها الرجل المحبوب من اليوم الأول سمعت صلاتك. ومرات كتير يعني بولس يحكي في أعمال 27 يقول لأنه وقف بي هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده قائلا لي لا تخف يا بولس، ينبغي أن تقف أمام قيصر، وهوذا قد وهبك الله جميع المسافرين معك. وسط الضلمة والنوء والعواصف والأمواج العالية، وبولس يقول كده انقطع كل رجاء، يجي ملاك يقف بيه الليلة دي ويقول له ما تخافش يا بولس، ربنا هينجيك مش لوحدك لكن كمان معاك جميع المسافرين معك. ونشوف مرات كتير ملائكة ربنا بيبعتهم، نشوف مع بعض كم المرات اللي الرب بعت فيها ملائكة برسائل مشجعة في كلمة الله، رهيب جدا. هل ممكن الله يتكلم من خلال الملائكة؟ نعم نعم، عشان كده الملائكة دول أرواح خادمة. احنا مرات نتطرف نديهم إجلال انه دول يعني لهم سجود وعبادة، السجود والعبادة للرب لوحده، لكن مرات كتير نتجاهلهم، لكن هم أرواح خادمة مرسلة لأجل العاتدين أن يرثوا الخلاص. يظهر ليوسف النجار ويقول له الليلادي تاخد الصبي وأمه وتهرب لمصر لأنه هيرودس مزمع أن يهلك الصبي، هيقتل الصبي، فيسمع لصوت الملائكة. ربنا عنده ملائكة يبعته ببشارة للعذراء القديسة مريم، ويبعته ليوسف، يبعته لبولس، يبعته لدانيال، وممكن يبعت لك أنت كمان. الله عنده طرق يرسل فيها ملائكة. نعم تعرفوا أنا أؤمن أنه ربنا عنده ملائكة حارسة كمان، ملائكة الرب حال حول خائفيه وينجيهم، وملائكة مرسلة، وملائكة يقول المسيح عن الأطفال كده أنه ملائكتهم ينظرون وجه أبي، الأطفال لهم ملائكة حارسة. عشان كده ده كلام كتابي، كلام موجود مال الكتاب بس محدش بيحكي عنه. ممكن ربنا يبعت لحد ملائك؟ نعم، وينجي وينجي، ممكن أشوفه ممكن ما أشوفوش، بس اللي أؤمن بيه أنهم أرواح خادمة
مرسلة، ربنا بعتهم برسالة بإرسالية ليك وليك. ربنا يكلمك بالطريقة اللي عايز يكلمك بيها، والرب معاكم لحلقة جديدة. إلى اللقاء.

0: رسائل خربر حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا ولحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه علقم.
1: عزيزي علقم، فاكر آخر جواب لما قلت لك اوعى تفرح ان الراجل اللي في عهدتك بيمر بفترة ضعف وحياته في القاع؟ اوعى تفتكر انك بكده ضمنته، لان زي ما شرحت لك ان العدو الله هيشتغل في الفترة دي كويس قوي، لكن انت عاوز تستفيد من الفترة دي وتستغلها لصالحك، مش كده؟ اقول لك بقى تستغلها ازاي. جهز اسلحتك كلها يا علقم ولمعها وخليك مركز. اول سلاح عندك هو التجارب الحسية اللي بيسميها البشر اللذة، الجنس يا علقم، الجنس. ابتدي بيه. يمكن تستغرب على اعتبار ان فترات السعادة والنجاح هما فترات طاقة الانسان بيبقوا فيهم قوية وامكانات الشهوة اكتر وعنده نفس للجنس، فايه اللي يخلينا نحارب بيه والراجل محبط وكئيب؟ لو فكرت كده تبقى غلطان. صح، طاقته النفسية افضل وهو في القمة، لكن طاقته في المقاومة كمان افضل. هتعرض عليه الجنس هيرفض وهيهرب للرياضة او للشغل او لتفكير مفيد، حاجة تغيظ. انما هو حالته في القاع ده صيده اسهل، ولو عرفت توقعه في الجنس وهو في حالته الكئيبة دي بيكون مختلف خالص. ساعتها بيكون ما فيهوش الصفات التافهة المقرفة، الحب والعطاء، اسعاد الطرف التاني، ده بيبقى فيه صفاتنا احنا، الصفات الممتعة حقيقي، الانانية والطمع. وهدي لك علامة تعرف بيها انك نجحت تقدم له لذة بعيد عن العدو، انه مش هيشبع ولا هيحس باي سعادة، لكن هيفضل يمشي ورا خيالات وانحرافات ويفتكر انها هتطلعه من احساس الكآبة. لو عرفت توصل للنتيجة دي يبقى لفيت الحبل حوالين رقبته وتعرف ترجعه حيوان زي ما احنا شايفين. على فكرة الكلام ده بيتطبق على كل الشهوات التانية. خليه يسكر ويدمن، خليه يفتكر ان الشرب هو اللي هيخليه كول وهيخرجه من الاحباط. بس انا هحذرك، اعرف ان الشهوات واللذات سلاح ممكن يكون في صفك او ضدك، لان في النهاية كل اللذات دي نعمة من العدو وهو اللي اخترعها، وهي في حالتها البريئة بتتم على ارض العدو، فتبقى خايب لو اخدت الاسلحة بتاعتك ورحت تحارب معركتك في ارض العدو. خد الجنس وباقي الشهوات وحارب بيهم بعيد عن الشكل اللي العدو صممهم، علشان اشتغل في الشكل اللي العدو حرمه. فاهم؟ يعني الوصفة بتاعتنا انك تسير جواه الرغبة باستمرار لمتعة عمالة بتقل باستمرار برضه. طيب ولو كان نصح شوية وفهمك وهرب منك؟ السلاح التاني بقى ناجح جدا، التوهان. ساعده يفتكر ان مفيش موجة ولا حاجة، وانه فشل خلاص في استمرار الحالة الروحية العالية، والنتيجة انه هيعيش طول عمره في القاع، الجفاف هيستمر للنهاية. ساعده يصدق، اقنعه. هنا بقى انت قدام نوعين من الناس، لو اللي في عهدتك مكتئب بطبعه هيئس ويستسلم ويغرق، هو ده نوع مريح جدا، وكل اللي عليك انك تبعده عن المؤمنين اللي عندهم خبرة علشان محدش يصلح الفكر. انما لو اللي في عهدتك من النوع اللي بيضحك على نفسه هيقول كله تمام، القاعدة شيء كويس مش وحش ابدا. ده كل اللي عليك انك تعمله معاه انك تخليه مستكفي، مقتنع ان البرودة اللي هو فيها كويسة وكفاية وانها مش برد من اساسه. وشوية شوية هيفتكر ان حالته القديمة في قمة علاقته الروحية كانت حاجة مبالغ فيها، وانه دلوقتي معتدل. لو فشل السلاحين دول، السلاح الأخير هو التشكيك. اهجم على الإيمان، خليه يفكر إن الإيمان حالة زي حالات كتير مر بيها وانتهت. فهمه إن اللي بيمر بيه ده هو انتهاء حالة الإيمان، ومنها تدخل على فكرة أقوى وسلاح قاتل. هو أصلاً الإيمان ده كان صح أصلاً ولا مزيف؟ اقنعه إنه كان مضحوك عليه وهو دلوقتي بيفوق، هيتملي بالكبرياء الرائع. وهيبص للمؤمنين على انهم جهلة متأخرين ولسه عايشين في مراهقة فكرية. علقة، حضر اسلحتك واهجم. عمك المحج خرب.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

أحلى حاجة في داود إنه قلبه كان زي قلب الرب. ليه؟ مش عشان ما بيغلطش، لكن عشان كان شفاف كتير قدام الرب. بيغلط بيعترف بالعشم، بالتوقع اللي مرات كتير ما بيتقابله استجابة صلاة، كان بيرجع للرب وبيقول يا رب أنا تعبان، ورب قال قلبه زي قلب الله. واحد من المزامير اللي كتير بحبهم بيقول انتظارا انتظرت الرب فمال إليها، سامع صراخي أصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة جديدة تسبيحة لإلهنا، كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. كتير مرات وإحنا بننتظر الرب بوسط مشاكل، تعب، ألم، مرض، بيكون عنا سيناريو معين، كيف ممكن الله يستجيب للصلاة، كيف ممكن يقيمني من المزبلة، كيف ممكن يطلعني من حفرة الأوهام وطين الحمى. دايما عنا تخيل معين، لو بس تشفي، لو بس تزبط حاله، لو بس تعطيني شوية مصاري، لو بس تعطيني شوية نجاح. دايما عنا سيناريو، ومع أنه عارفين إنه كما على الطرق الرب عن طرقنا وأفكاره عن أفكارنا علت كتير مختلفة، لكن ستيل بضل جوانا السيناريو، بس لو تيجي في جب الهلاك، بس لو تيجي في بطن الحوت، بس لو تيجي بهاي الطريقة. ومرات كتير ما بيجي بطريقتنا. بولس الرسول صلى 3 مرات قال له يا رب قيم الشوكة من جسدي. 3 مرات طلب والرب لم يستجيب، بس قال له إشي كتير مهم، قال له مش رح أعطيك شفاء بس تكفيك نعمتي. ولا أخفي عليكم سر، مرات لما أكون بصلي وألاقي هاي الآية تكفيك نعمتي يا رندا، كنت بزعل من الرب. يعني بدك تقول لي ما رح أستجيب تكفيك نعمتي، هيك بالضبط هيك بتخيل الرب، ما رح أعطيك استجابة صلاة بس تكفيك نعمتي، هيك بهالطريقة. لحد ما اختبرت انه عن جد بتكفينا نعمته. لو بس صندوق هاي النعمة، هاد هو الاختبار المسيحي. لو ظروفك هي هي لكن حزنك ما كملش، ما تستغربش، لانه هاد هو الاختبار المسيحي. في جب الاسود، في بطن الحوت، في اتون النار، وسط وادي ظل الموت، اليقين انه يسوع معي وصاحب السلطان معي. وبصلي الي والكم انه نضل نختبر هالنعمة اللي احنا فيها مقيمون. آمين.

من القصة اللي بتفرق معايا في الكتاب المقدس هي قصة حبقوك. حبقوك في بداية السفر بتاعه بيكلم ربنا وبيقول له حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع؟ لحد إمتى هيفضل فيه فقر؟ لحد إمتى هيبقى فيه تعب؟ والله في الإصحاح التاني بيرد عليه بيقول له أنت وانت فانتظرها لأنها سوف تأتي إتيانا ولا تتأخر. في الإصحاح التالت حصلت حاجة مختلفة قوي، هي الظروف اللي كان فيها حبقوك والشعب ما تغيرتش، لكن اللي تغير حاجة تانية خالص. اللي تغير هي نظرة حبقوك اتجاه الظروف الصعبة، وبيقول كده في عدد 19 فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حملا في الكروم يكذب عمل الزيتونة والحقول لتصنع طعاما. وبيقول حاجة مهمة قوي، فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي، الرب السيد قوتي، يجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. كتير قوي وقت الظروف الصعبة مش بنعرف نشوف فيها أي حاجة مفرحة، لكن المفرح إن الله دايما موجود وإن الله دايما ماسك بإيدينا وماشي معانا السكة. يعني أقدر في وسط الضلمة وفي وسط الظروف الصعبة أشوف صلاح، أشوف خير، أشوف فرح. والإجابة دي ممكن كتير قوي تبقى صعبة إن إحنا نقولها، بس خلينا مصدقين إن الله هو اللي ماسك كل حاجة، إن الله في إيديه كل حاجة. الترنيمة اللي جاية بتقول وفي ظلمة الليالي بتديني الأغاني، حتى في وقت الليل، حتى في وقت الصعب، حتى في وقت الظلمة والحزن أنا قادر أشوف صلاحك أو قادر أشوف الفرح. تعالوا نرنم الترنيمة دي مع بعض.

رب أنا جاية يا رب النهاردة أنا وأخواتي يا رب نقول إن أنت وحدك وليس سواك ملك الملوك وسيد الأسياد ورب الأرباب. يا رب بصلي يا رب إنك تعلمنا إزاي نثبت أنظارنا عليك وحدك وليس سواك يا رب في وسط أمورنا يا رب المتلعبكة والمتلخبطة يا رب يسوع. نسير يا رب وإحنا واثقين إنك صالح إلى الأبد وإلى الأبد رحمتك ودور فدور أمانتك. حتى يا رب لو لم تكتمل الصورة بعد، حتى يا رب لو مش عارفين فين الصلاح وفين الخير يا رب، بس واثقين إنك دايما صالح يا رب وإن كل الأمور في إيدك لأن إيدك بتسع لكل شيء يا رب. قلوب الملوك في إيدك يا رب، جدول مياه

يا رب خلي قلوبنا متواضعة وكلامنا مليان نعمة وحياتنا شهدة ليك، وساعد كل واحدة تشوف نفسها بعينك وتعرف إنها غالية في نظرك. باسم يسوع، أمين.

يا بابا السماوي، أشكرك لأنك ما بتسيبناش وحدنا في الضيق، لكن بتقرب مننا وتعزينا بحنانك. علمنا نلجأ ليك في كل ألم ونثق إنك معانا حتى لو مش فاهمين الطريق.

0: حظي حلو جدا ان في الموسم الاول للبرنامج بتاعنا فانا معايا، يعني بجد
1: ده
0: فانا
1: حظي انا اللي سعيد
0: بجد
1: جدا.
0: ان فانا هنا في اجازه في مصر. فانا من اول ناس صحابي في من اول ما دخلت فريق باتل لايف الصراحه صحابي، وانا شخصيات مختلفه تماما. بس فعلا لما سافرتي ولما بتيجي بحس ان انا اتوحشت كواليتي تايم بتاعنا واحنا في
1: ايوه
0: العربيه. انا
1: وانا
0: دوشه قوي وهي
1: وانا
0: هاديه
1: بسمع
0: قوي
1: قوي.
0: وهي هاديه قوي، بس في نوع كده من الراحه وانتي موجوده. فانا مبسوطه قوي ان احنا النهارده جايين ندردش مع بعض. يعني كان نفسي الدردشه دي نبدا بدردشه على الجنب في العربيه
1: مثلا
0: قبل ما نيجي هنا، بس دلوقتي كله على الهوا. يا جماعه انتوا قاعدين معانا في الصالون دلوقتي.
1: يس. انا مبسوطة جدا جدا جدا ان انا يعني موجودة في مصر في الوقت ده، وانه ليا فرصة اني اكون موجودة في البروجرام ده.
0: سعيدة قوي. اصلا عايزة اقول لك، فانا لما فانا سافرت امريكا تدرس وهي عندها مثلا اهداف امريكا، بس انا بالنسبة لي اللي كان غريب انها يوم ما راحت امريكا اخيرا ما راحتش قعدت مع اهلها، راحت تدرس في بلد غريبة لوحدك مفيش صحاب. يعني انت مثلا هنا حتى لو انت شخصيا انطوائية شوية عندك صحاب، اليوم زحمة. التغيير اللي حصل ده في حياتك اكيد في حاجات اتعلمتيها شوية
1: طبعا.
0: وحاجات حسيتي يا ريتني ما اتعلمتها. يعني بجد
1: مش قوي كده، بس طبعا في اختلاف كبير. انا

0: يعني دلوقتي عايشة مع أهلي، بس أول 8 إلى 9 شهور كده، 8 شهور ونص فعلا قعدتهم لوحدي وفي دورمز بيت طالبات، وكانت إكسبيرينس وخبرة جديدة جدا جدا جدا عليا. فاكرة التست اللي كنا عاملينه كان باين ان انا حد انتروفيرت اكتر،
1: أيوة
0: وان
1: أيوة
0: انا
1: أيوة
0: احب
1: أيوة.
0: الهدوء وان انا مش بانيشيت وكده. بس بعد ما قعدت هناك وعملت التست ده تاني، لقيت ان انا الاكستروفيرت بارت بتاعي زاد.
1: احس ان انا عايزه بني ادمين.
0: لا اللي هو يعني في ايام كنت ببقى قاعده يعني ما بتكلمش، يعني اليوم بتقوله ما فيش كلام، هي مذاكره بس. ف صعب قوي يعني، احنا فعلا وقتها صدقت ان احنا مخلوقات اجتماعيه، بس في اوقات اقدر اختار ان انا عايزه اقعد لوحدي الوقت ده. لكن انا ابقى قاعده لوحدي على طول، لا دي حاجه صعبه جدا جدا جدا جدا, جداً. والبني ادم بيحتاج اي حد يتكلم معاه، يعني حتى بقى بالتليفون، فيس تايم، اي حاجه مع اي حد، بس يبقى في اي كوميونيكيشن.
1: صح. عايزه اقول لك لسه قريت حاجه بتقول بمناسبه الكلام، بتقول ان كلنا محتاجين في حياتنا حد يكون بيقول لنا كلام حلو مش بس موجود، لان ما حدش بيبقى كبير ان هو يسمع شاطر برافو عملت دي حلوه قوي النهارده. يعني حتى الست اللي بتعمل اكله مثلا، الام في البيت اللي بتعمل اكل طول حياتها، لما حد بيقول لها ايه ده الاكل حلو النهارده بجد بتنبسط.
0: بتفرق قوي طبعا.
1: ما بتحسش ايه يا جماعه انا بعمل لكم كل يوم اكل، يعني الكلام الحلو قد ايه بيفرق. فما بالك بقى ان احنا نبقى متواجدين، ده قصه تاني. طب انا اقول لك حاجه في بالي دلوقتي، انت اصلا مش هتكلم يعني وانا انت طول حياتك ماسكه في ربنا فوق وتحت زي اي حد، بس ليكي علاقه بربنا. لما روحتي وبقيتي لوحدك وبره الكومفورت زون، فجأة بره دائرة الراحة بتاعتك، أكيد اختبرتي حاجة نوي تكوني اختبرتيها قبل كده. إيه دي بقى يعني؟
0: شوية الواحد هو في مصر يعني في نعم كتيرة قوي، إنه الواحد حواليه كوميونيتي، حواليه سبورت جروب، حواليه الكنيسة، وحواليه الخدمة برضو، مشغول دايما بحاجات كتير. بس في نفس الوقت كأن في دوشة رهيبة رهيبة رهيبة رهيبة. أنا لما سافرت حسيت أن أنا اتسحبت كده وبقيت لوحدي. فالإنسان شوية وهو لوحده بيختبر بقى.
1: صح
0: يعني
1: جدا.
0: أنا مفيش جروب مستخبية وراه، مفيش خدمة فاكرة أنها مغطياني ولا أنا مستخبية وراه، لا أنا خلاص، أنا هو أنا بطولي. فوقتها بتعرفي انت فين فعلا في علاقتك مع ربنا. هل كانت معتمدة على انه في ناس، على انه في كنيسة؟ طبعا الحاجات دي بتشجع، وعشان كده احنا بنقول انه دايما لازم يكون ليك جروب وليك كوميونيتي، لانه اكيد ديفينتلي في وقت هنقع فيه، فانت محتاجة حد يكون بيشجعك وبيقومك. بس عشان تعرفي برضو انت فين، يعني نطلع بره كل ده نشوف انا مين في الأوضة لوحدي.
1: أيوة
0: يعني انا المكان المكان اللي انا كنت قاعده فيه هي كانت اوضه، يعني سرير ومكتب وكتل. بس هم ده يعني. فانا مين بقى في الوقت ده؟ فانا شويه ابتديت اتعرف انا مين لوحدي كده روحيا، انا مين لوحدي كده كشخصيه ككاركتر. مفيش اي تاثير، مفيش بير بريشر، مفيش اني لازم اعمل حاجه معينه او البس حاجه معينه عشان هي دي اللي ان. لما كنت بشوف حتى على انستغرام وفيسبوك انه مثلا بيتريقوا في مصر على التوكه اللي بقت مشهوره جدا،
1: الورده دي،
0: احنا ما كانش في كده هناك. يعني انا لوحدي اساسا، ولا حتى مش عارفه الموضه فين، احنا فين الموضه بالظبط. فبختار الحاجه اللي انا عايزاها، بختار اللي انا مرتاحه فيه كلبس، كفعل، كاخلاق، كروحيا، كل حاجه يعني بيور. أنا اللي بختارها دي السكة اللي أنا عايزة أمشيها.

0: عايزه اقول لك ده ساعات بيكون اصعب يعني. الاسهل ان انا ابقى ماشيه ورا مجموعه او مثلا الكوميونتي ده بيفرض عليا كده عن ان انا ابقى مخيره. انا ساعات بحس ان المخيره على قد ما الناس بتشوفها نعمه هي نعمه, بس برضو يا نهار ابيض على الصعوبه بتاعه المسؤوليه بتاعتها.
1: يا صح صح قوي,
0: بتاخدي قرار
1: بس فيها حريه قوي. يعني لما برجع اشوف انه في ناس مضطره تلبس حاجه فلانيه علشان يبقى شكلها ان هي ان
0: صح,
1: انا مش مضطره اني اعمل كده. يعني حاسه اني تحررت من حته كان ممكن ابقى تحتها في وقت
0: صح,
1: بس يعني لما بتقعدي وقت طويل خلاص انت مش محتاجه تعملي ده, فبتكملي حياتك فعلا في الحريه دي.
0: ومقتنعه, واضح انت بقيت مقتنعه يعني. انت مش تقولي عشان انا يعني اجبرت فخلاص اتغيرت, لا انت عن اقتناع انا فعلا بالزبط. مش محتاجه اعمل كده. البير بريشر بتاع مصر مرعب في ايه يعني. انت جربتي يعني عايزه اقول لك, انا فاكره المره اللي فاتت لما بنا جت وقعدنا نحكي في العربيه, فاكره ان احنا كنا قادمين نحكي ان احنا بنتحط في ضغط بطريقه غير مباشره, وانه اوقات بيبقى نفسنا حد يجي من بره كده يقول لنا انا فاهم, انا حاسس, انا عارف ان انت مثلا دلوقتي عندك احتياج معين وعندك تساؤلات معينه, ويحترم اللي احنا بنعدي فيه. بس مش ده اللي بيحصل دايما, بالعكس يعني بحس احنا هنا في دوائر اكتر, او اتمنى ان احنا ما نكونش محاطين دايما بالدوائر دي. بس عارفه الناس اللي بتحسسك عادي ايه, وانا ما انا لسه امبارح كانت لسه في نفس الحته. لا, اللي انا بعدي بيه واللي انا محتاجاه عاملني بمشاعري, لان قصتي مختلفه.
1: yes.
0: قصتي مختلفه عن ليزا. فا ايه الضغط اللي انت كنت حاسه هنا؟ انا في الضغط ده قوي. واما طلعتي بره, مش بتكلم بقى انك روحتي بره او جوه, انا اقصد طلعتي بره الدايره بتاعت الضغط دي, حسيتي اوف يعني راحه رهيبه.
1: هحاول اجاوب على السؤال ده, بس عايزه اوضح برضو في الاول انه هناك في ضغط, بس ضغط مختلف.
0: اوكي,
1: يعني انا ما اقصدش خالص ان هناك الدنيا وردي, بالعكس انا لسه بفكر احتمال كتير. احتمال كبير
0: هي اللي بتقدم الحل السيزون الجاي.
1: احتمال جدا يعني فاهمه, احتمال جدا ارجع, انا مش عارفه لسه. فكل حته فيها البريشر بتاعها
0: صح,
1: لكن لما بتخرجي من واحد بتستوعبي هو كان تاثيره ايه عليكي. هنا تاثير شويه شلاليه, فكره انه انت في الجروب ده ولا لا. هنا تأثير شوية انتي معروفة ولا لا. برضو فكرة اللبس, يعني اول ما جيت حاسة الناس كلها استنبة واحدة.
0: أيوة.
1: في ايه يا جماعة؟ فيمكن دي في برا يعني امريكا او اوروبا ما تحسيش ان الناس كلها لبسة زي بعض, بس يمكن تلاقي ده في الوطن العربي اكتر
0: عشان احنا مش ورا الترندات.
1: مع الناس عاد بتبقى فعلا حلوة ولذيذة وشيك وكل حاجة, يعني أنا مش ضدها, بس ضد إنه الواحد يكون بيعملها وبيضغط على نفسه ماديا, أو حتى لو شكل جسمي مش لايق على اللبس ده, أو ماديا أنا مش قادر عليه, ما ضغطش على نفسي إن أنا أمشي في نفس السكة.
0: أيوة.
1: وبعدين ممكن الواحد حتى بأقل قوي ماديا يبقى شكله شيك ونظيف. يعني أنا بحس إن النظافة أهم قوي من أنه إيه البراند اللي أنا لابساه, أو جبت الحاجة دي إمتى, وأول واحدة جبتها ولا لأ, ولا أيوة. جبتها بكام. فبحس أن النظافة أهم, ودي حاجة أنا ما كنتش بحبها برضو برا, لأنه برا هما بيهملوا قوي. يعني بننزل بقى بالبيجاما بقى والشبشب. أيوة. فخلاص. أيوة. يعني
0: النص ده مش
1: فإحنا في حتة تانية. فالدنيا لما وسعت قوي هناك أن الواحد براحته خالص, فانت بتختاري بقى الحاجة المريحة بالنسبة لك, اللي شكلها حلو عليكي, اللي مريحاكي. فما بتبقيش تحت الضغط قوي اللي كان موجود هنا.
0: تقولتي حاجة مهمة, الشلالية وان يبقى معروفة, ودايما بحس ان احنا في مصر بقينا عايشين اكن في سباق. كله بيجري صح. عايز يبقى اول حاجه. بس بجد احنا مش عارفين احنا بنجري ورا ايه, وعايزين نثبت نفسنا لمين, وفي سباق مع مين. يعني عارفه بحس ان احنا في خناقه من جوه, ومش عارفين بجد. يعني سالتي ايه ليزا بتتخانقي مع مين, مش عارفه, بس في حته جت حطينا فيها كلنا الجيل بتاعنا. فعلا غلسة قوي ومزعجة جدا. ويمكن ده لما انت طلعتي بره حسيتي ايه ده, احنا ممكن نعيش عادي في هدوء, انا مش مضطرة اجري الجارية دي, انا مش في سباق مع حد.
1: أيوة.
0: ده اللي هو ما كانش حاصل هنا. من الحاجات بقى وانا برضو اللي وحشتني قوي معاكي, الاعداد في العربية ممنوع نتكلم, وعايزه اسالك على حاجه، كنت حاسه مثلا في حاجه انت في وقت في حياتك كانك ليبل محطوطه في قالب معين، وانا محطوطه في القالب ده، وما طلعتي بره كل الحاجات دي وسبتيها، حسيتي ايه ده انا اصلا القالب ده، القالب ده مش بتاعي، مش مقاسي، مش انا، عارفه جو ان احنا بنبقى ليبل ده واحنا
1: بفكر
0: عارفه الاحساس ده اللي هو انا شخصيا يعني انا فاكره في وقت كده بتحط في كل مرحله تقريبا في ليبل، بس بقى عندي حته كده لما كبرت شويه ومش عارفه هي صح ولا لا، بس انا بقيت حاسه انا مش عايزه اثبت حاجه لحد، مش فارق معايا اثبت حاجه لحد، فاهمه يعني؟ في وقت كنت بحس ان انا جوايا خناقه، لو فانا فاكره ان ليزا غلسه لا سوري، لا انا اثبت لك ان انا لذيذه يعني انت بتهزري بجد، بحس ان انا لازم اثبت لك لا انت غلطه. انا وعايزه اقول لك حاجه، انا مش بثبت حاجه مش حقيقيه، انا بحس بس هي اللي فهماني غلط. في وقت كده كنت حاسه انا مش كده، انا محتاجه اثبت لكم ان انا مش كده.
1: مش عارفه انا يعني اعتقد ان انا من زمان شويه بكبر دماغي في الناس بتقول ايه، بس يمكن الموضوع زاد فعلا لما بعدت شويه، يعني بقيت أختار بقى الحاجة اللي أنا بحبها. فكرتيني شوية بفكرة الليبل دي، يمكن يعني مش متأكدة قوي، بس كان في وقت بحس إنه ممكن ناس تبص إنه دي البنت دي بتاعت الكنيسة أو دي بتاعت الترانيم أو دي بتاعت ربنا أو كده، عارفة ده بيبقى شبه ليبل برضو الناس بتحطه عليكي. لما سافرت انا اخترت برضو ان انا اكون في الكنيسة، فحاسة انه ما هي دي حقيقتي على فكرة.
0: صح.
1: يعني انا حابة انا حابة ان انا اكون في الكنيسة، انا حابة ان انا اكون لي علاقة بربنا وانا صريحة جدا في ده بيني وبين ربنا، ولو حد عايز خدمة او ترنيم او كده، فانا اخترت برضو انه ده يكون مكان لي يعني. فده ليبل بس عادي مش متضايقه
0: منه. لسه كانت نادو في حلقه بتقول ان هي اتحطت في ليبل، ولا ايه الليبل اللي اتحطيتي فيه؟ بتقول ان انا طيبه، بتقول مع الناس كانت بتقولها لي يعني نيتها يمكن حلوه، بس عارفه لو انت طيبه كان هي حرام طيبه ليه انت؟ فساعات فعلا الليبل ما بيكونش وحش، بس الناس بتقول لك بطريقه اكن انت في حاجه ناقصه،
1: في مشكله،
0: طب ليه
1: محتاجه تبقي شريره مثلا؟
0: انا ممكن اكون بعمل ده، انا فعلا بحب الكنيسه، بحب الخدمه بقى. طب هسألك سؤال يا بونا كده برضو في بالي من عدد بتاع نظرتك للعلاقات، يعني عارفة احنا ياما حكينا في العلاقات انا وانتي، وياما شاركنا مع بعض، وياما كان عندنا تساؤلات كتير قوي، وعارفة ان كل مرحلة في حاجات كده بتتغير، عارفة لما تبعدي وتروحي وتيجي وتقعدي وقت مع نفسك اكيد في حاجات بتتغير،

0: ايه الحياة اكتر حاجة بدأتي تلمسيها؟ لا دي بجد اتغيرت فيا.
1: مش عارفة ليه لما بعدت شوية عن الدوشة، يعني هي مش فكرة سفر برضو عايزة أقول، لكن كأني بعدت شوية عن
0: انسحبت.
1: الدوشة، انسحبت كده. أو ممكن لو حد عايز يختبر الحاجة دي ياخد خلوة وقت طويل، أو يعني يروح حتة كده يهدى يبعد عن كل الضغوطات. في وقت كنت بحس هو المشكلة فيا، بس لما بعدت حسيت بالعكس، أنا حاسة أن أنا يعني I'm good enough يعني.
0: أيوة.
1: فحاسة أن أنا متصالحة شوية مع نفسي، بما أننا إحنا سينجلز.
0: أيوة. ده عايزة أقولك ده حوار مهم أصلا. وحته المشكله فيا، يعني سوري بقاطعك، بس بفتكر محد مثلا في وقت يقول لي انت مش مرتبطه اقول له لا، يقول لي ازاي انت قاعده كده؟ حاسه يا جماعه هو في دور معين المفروض انا بعمله وانا مش عارفاه؟ يعني ليه بتحملوني انا الحته بتاعت ان انا قاعده؟ في اسباب كتير فاهمه، وده ابتدى يخليني ممكن بره ارد، بس ارجع اسال هو المشكله فيا؟ خلي بالك ده سؤال احنا بنقوله كاجوال، بس هو بيوجع.
1: ايوه طبعا، وحتى لو في بنات كتير ما بتقولهوش بصوت، بتقوله جواها، لانه كانك بجد البلد يعني المجتمع اقصد مخليكي كانك في امتحان،
0: صح؟
1: انت ما نجحتيش في الامتحان، فلو انت مجتهده هتبقي بتحاولي تسالي نفسك انا ما نجحتش ليه في الامتحان، او ليه لحد دلوقتي ما اخدتش الشهاده دي. فعلا كانه ليبل ان انا متزوجه واعول.
0: ايوه
1: في حين انه الأرقام بتقول حاجة يعني مش أحسن حاجة برضو، يعني بتلاقي ناس يعني يدوب لسه متجوزين كام شهر والدنيا ما كملتش. فأنا بحس أنه مش الهدف أن أنا يلا اللقطة بتاعت الفستان الأبيض، لا أنا محتاجة واللي أنا بصلي له أنه تبقى الحياة اللقطة في الآخر، وأنا شعري أبيض وعجوزة أكون أنا مبسوطة ومرتاحة وحاسة أنه ربنا مبسوط بيا وباختياراتي. ولو في أجيال أخرى تكون فخورة باللي احنا عملناه. يعني شوية عايزة نفسي يعني في اللقطة الطويلة دي، مش اللقطة القصيرة بتاعت
0: المشكلة الفستان. الناس اللي بتقعد تقولك ليه ويلا وتأخرتي أو ما تأخرتيش، معرفش برضو على أي أساس بجد بيقرروا إن احنا تأخرنا أو لا، إنه في الآخر محدش هيشيل شلتك. يعني هم بدورهم بيخلص عن، وبجد هقولك حاجة، بيفرحوا الله اتجوزت زي ما أي حد تاني اتجوز، يعني مفيش حاجة بالزبط. مفيش إنجاز مختلف أنت عملتيه، لكن محدش بيشيل شلتك. فعشان كده بحس اللي هو يعني في الوقت ده انا بسمع لمين اصلا؟ باخد راي مين؟ بسمع نصايح من مين؟ مين لما يقول لي كلمه؟ مين لما حد يقول لي بصراحه ليزا ما كانش المفروض تعملي كده، او محتاجه تشتغل نفسك على النقطه دي، اصدقه فعلا واقول امين. ومين تاني حس لا انت عايز ايه بقى؟ يعني انت بتقول لي ايه؟ طب بسالك سؤال، قولي حاجه.
1: وعايزه برضو اقول حاجه، انه شويه برضو في الوطن العربي او في مصر احنا عاملين قضيه كبيره من الموضوع ده، وموضوع امتى وتاخرتي. يعني في نقطتين عايزة أقولهم، برا مش هتلاقي كده. دي مش دعوة ان الناس كده، لكن فعلا مش هتلاقي الضغط الرهيب اللي موجود هنا. بس أنا مش ببص قوي على الضغط اللي جايلك من برا، على قد احنا بنحس بإيه. الضغط اللي جايلي أنا من جوايا أنا بحس بإيه
0: طبعا.
1: فشوية ده بقى فيه تغيير، ومحتاجين احنا نتصالح مع نفسنا في الحتة دي. وفي نفس الوقت مش لازم أبص على البريشر اللي جاي من برا، لأنه بريشر مجتمعي مصري عربي بحت. الحاجة التانية، دايماً بيقعدوا يقولوا للبنت اتأخرتي ليه، بس هي المشكلة متهيالي في مجتمعنا، مش عارف أقول يعني مشكلة
0: ايوه ان فعلا اوقات كتير البنت بتتلام، وفي الواقع بيبقى الراجل عليه دور وهو مش بياخده اصلا.
1: مظبوط.
0: يعني انا بحس بالعكس، كويس ان احنا اصلا بنتكلم في الموضوع ده، عشان انا عارفه ان كتير قوي بيسمعونا دلوقتي والريليت يعني. احنا كتير قوي طب لا، عارفه في مره بجد كان وقت كده وناس كتير بتبقى عايز تعرف عليكي وبتاع، وكل يقول لي يلا وانتي وشدي حيلك، وعامل ايه شدي حيلك اصلا مش مفهومه بالنسبه لي. وبكلم واحدة صاحبتي قالت لي احنا اتحطينا في مجتمع بيحسك ان انت ليكي دور عشان تتجوزي.
1: مش مفروض.
0: انا كنت اول مرة اسمع الجملة دي. ما انا ليا دور. او انت وانا كنت عارفة انك ملكيش دور. انت اكيد ليكي دور. البسي، اخرجي، انزلي، قابلي، اعملي. اكني في حاجات انا لازم اعملها، ولما بتعمليها وبتحسي انها مش اناف بتحسي انا في مشكلة فعلا، ولما ما بتعملهاش بتحسي ما انا يمكن محتاجة اسمع كلامهم. انا عارفه انت فاهماني.
1: هي انا فاهماكي جدا. وهي مش بس فكره الدور، انه دور الراجل تو ستارت او تو انشيت او كده، بس كمان ماشي ابتدى او نفترض دلوقتي بقت البنات هي اللي بتبدا. مفيش مشكله ابتدوا، بس في الاخر محتاجين حد ريسبونسبل، محتاجين حد مسؤول، حد تعتمدي عليه. لانه في الاخر احنا مش عايزين لقطه ان انا ارتبطت، لكن انا عايزه ابني حاجه حقيقيه وحاجه تقدر تكمل وحاجه على الصخر وحاجه طويله المدى يعني.
0: ايوه مش عايزه جوازه. انا في فرق بين، لسه كنت قاري حد بتقولي اتجوزي الراجل اللي يكون عايز يبقى اب ويبقى زوج، مش عايز يبقى عنده عيال وعنده زوجه. وخلي بالك انا ادركت ان جزء من المشاكل بتاعه جيلنا رجاله عايز تتجوز عشان اديني اهم مراتي واهم عيالي. لا مش انا انا عايزه اكون اب، دي قصه تانية، قصه تانية خالص. وعايزه ابقى زوج بمعنى بجد بقى بارتنر، شريك حياه، قصه تانية خالص. وانا اعتقد احنا جيل كده برضو بياخد كل معلوماته من السوشيال ميديا. بتشوفي كده فجاه بلوجر هنا بيتجوز واحده هنا في يوم وليله، تلاقي ده الجولز. عارفه يا وانا مش الجولز، عايزه اقول الرول مودلز قدامك بايزين. وبتخشي تاني في حتة الكنايس تلاقي طب ما الناس حتى بتوع الكنيسة بقت جوازاتهم مش أحسن حاجة. تحسي في النص كده انت بقى اللي قاعدة بتتفرجي من بعيد، ساعات بتبقي متوترة. يعني عارفة، عارفة التوتر ده. أسألك يعني، مش حاسة من كتر ما بنسمع تجارب مش ناجحة بتقلقي شوية؟
1: طبعا للأسف. أنا في وقت ده الموضوع ده أثر عليا قوي، وخصوصا أنه يكون أشوف ناس في صحابي أو دايرة قريبة والموضوع بتاعهم ما كملش لأي سبب إن كان. بس بتقلقي وتبقي عايزة خلاص ناخد حذرنا بقى.
2: يا رب يسوع، أشكرك لأنك اديتني رجاء ما يخيبش، خلتني أعيش كل يوم بثقة فيك وطاعة ليك، وأنا متأكدة إنك معايا ومش هتسيبني أبدا. أمين.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أحييكم وأصلي أن يمنحنا الرب معا وقتا طيبا مثمرا. قال عمر الخيام صاحب الرباعيات المشهورة والشاعر وصاحب الفكر، عالم فارسي وهو عالم في الفلك وفي الرياضيات وفي الفلسفة، قال: السماء طبق مقلوب لا تسمع ولا ترى، فلا ترفع لها صوتا أو يدا. أختلف معك يا عمر الخيام، لأن السماء هي عرش الرب والأرض هي موضع رجليه قدميه. ليست السماء طبق مقلوب، السماء حقيقة. يفتتح الكتاب المقدس صفحته الأولى بالسماء في سفر التكوين، وفي آخر صفحات العهد الجديد نلتقي بسماء جديدة وأرضا جديدة. في مزمور 19 يتحدث المرنم ويقول: السماء تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. هناك سماء الطيور التي نراها، وهناك سماء الأفلاك، وهناك سماء الله الفردوس. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه. إلى هذه السماء ارتفع يسوع بعدما قام من بين الأموات وجلس في يمين العظمة في الأعالي. صحيح أن أخنوخ صعد إلى السماء وإيليا صعد إلى السماء، لكن كل منهما لم يرى الموت. الرب يسوع قام من بين الأموات ولم ولن يموت أبدا، إنه باكورة الراقدين. مات وقام وصعد إلى السماء ولن يموت أبدا، إنه حي إلى أبد الآبدين. له سلطان أن يضع حياته كما قال، ولي سلطان أن آخذها أيضا. في الحلقات الماضية من بسمة الصباح وهمسة المساء وضعنا السؤال: يسوع في السماء ماذا يفعل؟ ماذا يفعل يسوع في السماء؟ 1، يسوع يشفع فينا. يقول يوحنا: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، فإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. يسوع يشفع فينا. يسوع في السماء يحمينا، القادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى دهر الدهور. يسوع في السماء يسدد احتياجاتنا. يقول بولس: يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. 4، يسوع في السماء يظهر ذاته لنا. يقول: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. يسوع إذن يشفع فينا، يسوع يحمينا، يسوع يسدد احتياجاتنا، يسوع يظهر ذاته لنا. يسوع في السماء مضى لكي يعد منزلا لنا. قال يسوع: خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعدت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي. في هذه الفرصة سوف أتحدث عن أن يسوع في السماء سيأتي ليأخذنا إليه. يسوع في السماء سيأتي ليأخذنا إليه. أريد أن أعيد مرة أخرى حفظ الآية في بشارة يوحنا أصحاح 14 الآية 2 و3. سبق لنا أن حفظنا هذه الآية، يوحنا 14:2-3. ردد من فضلك معي كلمة الله باحترام: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم، أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. يوحنا 14 الآية 2 والآية 3. فكر من فضلك ماذا يفعل يسوع في السماء. يسوع سيأتي ليأخذنا إليه. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. نتحدث في هذه الدقائق القليلة القادمة لكي نجيب عن السؤال الذي تناولناه في حلقات كثيرة: يسوع في السماء ماذا يفعل؟ يسوع في السماء سيأتي ليأخذنا إليه. تحدث يسوع كثيرا عن مجيئه ثانية. قال المسيح: كما كان الناس في أيام نوح قبيل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك وجاء الطوفان وأخذ الجميع، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. اثنان في الحقل يؤخذ الواحد ويترك الآخر، اثنتان تطحنان على الراحة تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى. تحدث يسوع كثيرا عن مجيئه ثانية، وشرح المسيح أنه سيأتي ثانية فجأة. قال المسيح: في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. شرح هذا بصورة واضحة في مثلا العشر العذارة. العذارة فيهم خمسة جاهلات وخمسة حكيمات، وإنسان العريس أبطأ نعسنا جميعهن ونمنا، والمسيح العريس أتى فجأة. صور المسيح هذا بإنسان مسافر سلم عبيده أمواله، أعطى الواحد خمس وزنات والآخر وزنتين والثالث وزنة، وجاء فجأة لكي يحاسب عبيده. إن مجيء المسيح ثانية سيكون فجأة في ساعة لا تظنون. شيء آخر، قال المسيح أن مجيئه سوف يصنع الفارق العظيم. مجيئه الثاني سيصنع الفارق العظيم، لذلك قال: لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. إن مجيء المسيح ثانية سوف يصنع الفارق العظيم الأخير، يخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. يقول الكتاب: لأن الرب نفسه سوف ينزل من السماء بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء البقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3 يتساءل يوحنا ويقول: انظروا أي محبة أعطانا الآب، ثم يقول: لم يظهر بعد ماذا سنكون، لكن نعلم أنه متى أظهر، أي عندما يأتي المسيح ثانية، نعلم أنه متى أظهر سنكون مثله، لأننا سنراه كما هو. وعندما نرى الرب، عندما يأتي الرب ثانية ليأخذنا إليه، يقول الكتاب أنه سيغير شكل جسدنا المتواضع ليكون على صورة جسد مجده. هذا الجسد الترابي سيكون على صورة جسد مجد الرب يسوع، لأن هذا الجسد الترابي يزرع في فساد ويقام في عدم فساد، يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع في ضعف ويقام في قوة، يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا. سنكون مثله لأننا سنراه كما هو. كل المؤمنين بالمسيح سيتغيرون في لحظة، في طرفة عين، عند سماع البوق الأخير، وعندئذ سنستمع إلى القول: تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. نعم، يسوع في السماء، نعم، لكنه سيأتي ليأخذنا إليه، وأنا وأنتم نقول نعم آمين تعالى أيها الرب يسوع. فهل أنت على استعداد لمجيئه ثانية؟
هل ستفرح أم ستخجل منه في مجيئه؟ فكر ولنا عودة مع بسمة الصباح وهمسة المساء بعد الفاصل، فابقوا معنا.

يا رب خلي قلوبنا متواضعة وكلامنا مليان نعمة وحياتنا شهدة ليك، وساعد كل واحدة تشوف نفسها بعينك وتعرف إنها غالية في نظرك. باسم يسوع، أمين.

0: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء، والآن إلى تحدي التطبيق. في مثل العذارى العشر يقول الكتاب: نعسنا جميعهن ونمنا. والتحدي الذي يضع الرب أمامنا في هذه اللحظات القليلة القادمة هو تحدي السهر. ما أقصدش بالسهر أنك أنت تواصل الليل بالنهار، لكن التيقظ لحقيقة أن المسيح سوف يأتي ثانية. يقول: فاسهروا إذن، لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. يقول: كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. فكر، كيف يمكن أن أكون مستعدا لمجيء المسيح؟ فكر، كيف يمكن أن أسهر على حياتي بالتقوى والخدمة والأمانة حتى عندما يأتي أكون مستعدا للقائه؟ والآن إلى ختام الكلام. سوف يأتي يسوع مع شروق ذلك اليوم السعيد في سحاب مضيء سطر العيون. ربنا المجيد يملك بلا انتهاء، عهده بلا انقضاء، وتحيط عرشه القلوب، يرجع الحق والنور، يهزم كل الشرور، وتعظم اسمه الشعوب. خالق كل الأكوان، صانع قلب الإنسان، راجع ليشبع الأشواق. وإلى من رفضوا وإلى من طعنوا يأتي يوم تزأر الأبواق. في السماء تنتهي الأحزان، لا بكاء ولا أشجان، فيها تسكنون باطمئنان عندما آتي. في مجدي سوف أرجع في الوقت في الميعاد، وشعبي سوف أجمع في بيتي في الأمجاد، كي ينظروا مجدي، كي يعرفوا حبي، أعطيتهم وعدي أن يمكثوا قربي. كل شيء به وبغيره ليس شيء يكون، خارج حبه لا شيء سوى الظلام والشجون. سيعود ذا الحبيب يدعو شعبه العجيب، ونكون معه كل حين. عند ذا سوف نراه، ندخل إلى حماه، ونغني دوما فرحين. نعم، سيعود ذا العجيب يدعو شعبه الحبيب، ونكون معه كل حين. عند ذا سوف نراه، ندخل إلى حماه، ونغني دوما فرحين. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء، والرب معكم.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

مساء الخير لكل اللي بيسمعنا من القاهرة، وصباح الخير لكل حد بيسمعنا والدنيا عنده لسه الصبح، وتصبحوا على خير لكل الناس اللي بتسمعنا بالليل. دلوقتي احنا النهاردة عايزين نقعد مع ربنا، عايزين نسبح ونرنم، ونفسنا ان انتوا تبقوا معانا. احنا معاكم دلوقتي على الهواء بتوقيت القاهرة الساعة ستة، هو نفسنا قوي ان لو انت دلوقتي بتسمعنا على الراديو، عايزة اقولك ان انت مش بتسمع بالصدفة ومش فاتح دلوقتي بالصدفة، لكن غالبا ربنا عايز يقعد معاك شوية، نفسه يستمتع بقعدة معاك، ونفسه ان انت تخش في حضوره. ساعات كتيرة بنسمع ترانيم وبنبقى مش مربوطين قوي بيها، مش فاهمينها قوي، مش حاسين بيها قوي. ساعات بنبقى مشغلين بس ترانيم علشان ما هي مزيكا، ما هوش. لكن نفسي نصدق انه الفترة اللي جاية دي مش شوية ترانيم وخلاص، مش شوية ألحان لذيذة وكلمات لطيفة، مش شوية لعب حلو كده ووش، مش مزيكا للتسلية، لكن نفسي ان احنا نقعد قدام ربنا. انا شخصيا نفسي اقعد قدام ربنا، ونفسي اشوفه، ونفسي ندخل حضوره فعلا. تعالوا نقول له: نكثو لك، نودي لك اكرامنا يا رب يسوع، انت خلاصنا، اتيت كي تفضي الخطاة. لو حد حاسس ان هو خاطي شويه، بعيد شويتين، مش من الناس اللي بتعرف تخش حضور ربنا كده بسهوله، ولا من الناس اللي هي تقعد ترنم على نفسها كده طول اليوم، عايز اشجعك انه غالبا النهارده اليوم ده ليك، وعايز اقولك انه ربنا عايز يسمعك، عايز يتكلم معاك، نفسه يقعد معاك قوي. تعالوا نرنم الترانيم دي اللي جايه، تعالوا نرنم الترنيمه دي بالذات، ونقول يا رب عايزين نكثو لك، عايزين نسجد عندك، زي ما بنسجد لحاجات كتير قوي في حوالينا، زي ما بنسجد لشغلنا، بنسجد لأكل العيش، بنسجد لناس في حياتنا، بنسجد لحاجات كتيرة وظروف كتيرة صعبة حوالينا، بس رب نفسي ان سجودي يكون ليك انت، نفسي قلبي يبقى بيسجد ليك انت في الحتة اللي انا فيها دلوقتي، سايق في العربية، قاعد في البيت، في مستشفى. يا رب عايز اسجد ليك، انا جاي بكثو قدامك يا رب، بكثو عند رجليك.

يا رب جايين نسجد عندك يا رب. يا رب عايز راسي تنحني ليك انت بس يا رب، لانك تستاهل، لانك تستحق، لانك عظيم. ومع عظمتك دي يا رب موافق تتواضع، لانك كبير، ومع بهائك ده يا رب موافق انك تسمع لينا احنا الصغيرين القليلين. يا رب اشكرك لانه لينا يا رب الحق ان احنا نقعد قدامك، لينا الحق نتكلم معاك يا رب وجه لوجه. مش لازم نتكلم مع حد تاني ويجي يقولك احنا بنقولك ايه، مش لازم نترجى حد تاني ونستأذن حد تاني. واحد بس اللي ليه الحق انه يتكلم معاك يا رب ويقعد قدامك، لكن احنا لينا الحق ان احنا نقعد معاك ونتكلم معاك. اشكرك يا رب على حضورك، اشكرك على حضورك يا رب، لانه حضورك ده يا رب الحاجة الوحيدة اللي ليها معنى بقى في الحياة اللي احنا عايشينها دي يا رب، الحتة الوحيدة يا رب، المكان الوحيد يا رب اللي الواحد بيرتاح فيه، المكان الوحيد يا رب اللي ينفع اتفتح فيه يا رب وقلك كل اللي جوايا من غير ما اتكسف، كل اسئلتي يا رب اقدر اقولها في حضورك، كل خوف يا رب بيتكسر في حضورك، كل ظلم يا رب بتهرب في حضورك. اشكرك يا رب لان ليا حق ان انا اتكلم معاك.

نفسي أحكي لكم موقف قبل ما نكمل تسبيح. أول ما أنا وشادي اتجوزنا جالنا هدية، بدل ما حد يدينا ظرف فيه فلوس أو بعد ما حد يدينا هدية يجيب لنا حاجة إحنا يمكن مش محتاجينها، ادونا حاجة اسمها فاوتشر، يعني زي كارت كده في قيمة معينة من الفلوس، وكانت قيمة كبيرة بصراحة، ومحل محترم قوي. وكل ما نعدي من جنب المحل أحس أن أنا مستخسرة فينا وفي نفسي المبلغ ده، وأقول لا هحوشها يمكن بعدين أبقى حاسة أن أنا أقدر أشتري حاجة. وفضلت أجل لحد ما في يوم اتجرأت وقلت أيوة أنا عايز أستخدم بقى الكارت ده، أنا نفسي ندلع نفسنا وندخل نجيب حاجة. أول ما دخلنا الراجل قال لي يا ده مبلغ كبير، قلت له آه ومبسوطة بقى وعايز أشتري. قال لي يا فندم أنا آسف بس دي تاريخ صلاحيتها انتهى، الفاوتشر اكسبايرد. بحس ان احنا ساعات بنعمل كده. طبعا كنت هتشل كان يعني كنت حزينة جدا، انتوا شو متخيلين يا جماعة المحل كان فظيع ازاي. بس ساعات بحس ان احنا بنعمل كده، بنفضل نأجل ان احنا نقعد قدام ربنا، بنفضل نأجل فرصة ان احنا عندنا الله متاح طول اليوم كل يوم. انا وانت احنا الناس العادية العاديين، مش لازم ابقى كاهن، مش لازم ابقى قسيس، مش لازم ابقى شماس، مش لازم ابقى حد ذو قامة روحية، مش لازم ابقى حد كبير في الكنيسة ولا مهمة في الكنيسة، مش لازم ابقى واصل لمرحلة معينة في العلاقة معاه عشان اقدر ألمس حضوره. مش لازم اي حد فينا عنده الكارت ده بدم المسيح الحجاب انشق خلاص، ما بقاش فيه الفاصل اللي بيننا وبين الله، ما بقاش في حد لازم يروح يتكلم عني ولا يمسك بإيدي ويقولي تعالي. دي الطريقة اللي تدخلي بيها محضر الله، لكن محضر الله بقى متاح. بقى ينفع وانا قاعدة في البيت اتكلم معاه، ينفع وانا قاعدة في الشغل اتكلم معاه، ينفع وانا بتمشى من حتة لحتة وانا بعمل شغل البيت، وانا سايقة في العربية ساجدة على رجلي قاعدة واقفة، هو بيسمع وموجود. بلاش نضيع الفرصة، بلاش نستخسر في نفسنا، بلاش نحس انه لأ دي مش ليا انا. الاكسس ده، الحق ده لينا كلنا، كلنا لينا الحق ده، نقدر ندخل محضر ونقدر نقعد معاه ونستمتع بيه. ما تفوتش فرصة انك تستمتع بيه، مستخسر في نفسك خايف قلقان، ما تفوتش الفرصة. ده اللي ابليس بيحاول يعمله. ابليس مش بيحاول يعمل اي حاجة غير انه يخلق مساحة، مسافة بيننا وبين الله، لكن كل اللي الله بيعمله انه يقربنا منه، وده هو ده اللي هو عايزه. تعال قرب مني وهشفي، تعال قرب مني وهظبط حياتك، تعال قرب مني وهتكلم معاك هسمعك، تعال قرب مني ونقعد نحكي في اي حاجة قلقاك. ان شاء الله نقعد نحكي في قد ايه انت حاسس انك مش مستحق، بس تعال معايا، تعال قدامي، تعال احكي معايا. دي دعوة مفتوحة لكل حد ممكن يكون مستخسر في نفسه او خايف او قلقان او حاسس انه غير مستحق. تعالوا نرنم التنيمة اللي جواه اللي جاية دي.

قبل ما نقول القرار ده مرة تاني، نفسي نصلي الكلام ده، نقول يا رب أنا عارف أن أنت مستحق، ومش مستحق أن أنت تاخد المجد من حد تاني جنبي أو حد غيري، بس مستحق أن أنت تاخد المجد مني أنا وفي حياتي أنا. مستحق أن أنا حياتي تمجدك، مستحق أن أنا أصرخ بأعلى صوت في الحتة اللي أنا فيها ورنم بصوت عالي وأقول لك يا رب أنت مستحق، مستحق يا رب اللي عملته عشاني يا رب، والحب اللي انت قدمته يا رب، وقد انت وريت انت اله عظيم. لا تستحق، تستحق يا رب. نحبك، ممكن تقوله احب.

الترنيمة اللي جاية بتقول ما أحلى حضورك ربي، ما أبهى جمالك يسوع. أشبع من خير بيتك، أرتوي من نهر نعمتك. لكل حد عطشان وجعان، لكل حد حس بالراحة دي مرة مرتين قبل كده ومشتاق يرجع يقعد في حضور الله، تعالوا نقول له أعبدك أرفعك أسجد لك بالروح وبالحق. مش لازم أكون بسجد برجلي، لكن قلبي بيسجد ليك النهاردة ودلوقتي يا رب. مش هستنى لبكرة ومش هأجل ومش هضيع فرصة تانية أقدر أقعد معاك دلوقتي في حضورك.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج بورتري صورة المسيح مع الأسيس رضا عدلي.
1: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير، فالتأثير يتعامل مع العاطفة، التأثير وقتي، التأثير سطحي ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر عميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك ولي لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح الأكمل والأجمل والأروع. أهلا بكم إلى بورتري صورة المسيح. أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء الأصدقاء في كل مكان. طيب الله أوقاتكم، حفظكم ورعاكم. شكر من القلب لكل الذين يرسلون بالتعليقات والأسئلة والإضافات، ونشكر الرب من أجل فريق متخصص يمكن أن يجيب وأن يستجيب وأن يتواصل مع كل واحدة وواحد فينا. بورتري صورة المسيح، أهلا وسهلا بكم. الصلاة هي الصلة التي تربطنا بإلهنا، والصلاة هي تقديم أشواقنا لله باسم المسيح. تحدثنا كثيرا عن الصلاة، تحدثنا عن أخطاء في فهم الصلاة، وتحدثنا عن كيف نصلي، واتخذنا من الصلاة الربانية الماكيت، النموذج الرائع للصلوات التي بها نصلي إلى هنا. وفي الحلقة الأخيرة قلت علينا أن نصلي بإيمان. يقول الكتاب وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه، وعلينا أن نعتمد على معه.

مؤونة الروح القدس، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. الروح أيضا يعين ضعفاتنا لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله، يعني الموضوعات كما ينبغي، الطريقة التي بها نصلي. وهذا يدفعني لكي أتحدث عن كيف أصرف فرصة في الصلاة مع الرب. كيف أصرف فرصة في الصلاة مع الرب لكي نتغير إلى صورة المسيح عينها؟ كيف أصرف فرصة في الصلاة؟ وعندي بعض الأفكار الهامة جدا. كيف أصرف فرصة في الصلاة؟ الصلاة تسبيح، في الصلاة تسبيح. لذلك أنا أدعوك أن تتعلم وتتدرب إنك كيف تدخل أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح. يقول في مزمور 135: هللويا، سبحوا اسم الرب، سبحوا يا عبيد الرب الواقفين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا. سبحوا الرب لأن الرب صالح، رنموا لاسمه لأن ذاك حلو. فالصلاة تسبيح، لذلك يمكنك أن تصلي بسفر المزامير، أن تصلي بتسبيحات المزامير. وفي الصلاة اعتراف، في الصلاة تسبيح، وفي الصلاة اعتراف. يقول الكتاب: إن كثرتم الصلاة لا أسمع، أيديكم ملآنة دما. يقول: خطاياكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم حتى لا يسمع. في الصلاة اعتراف. يقول الكتاب يوحنا الأولى 1:9: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. الصلاة تسبيح، الصلاة اعتراف، وفي الصلاة طلب، طلب. لذلك يقول الكتاب: ويكون أني قبلما يدعون أني أجيب، وفيما هم يتكلمون بعد أنا أسمع. في الصلاة طلبة. يقول: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. لذلك في الصلاة تسبيح واعتراف وطلبة. 4، في الصلاة شكر. تعلم كيف تشكر. يقول: اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. ويقول أيضا: شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب. كيف أصرف فرصة في الصلاة؟ في الصلاة تسبيح، في الصلاة اعتراف، في الصلاة طلب، في الصلاة شكر، في الصلاة انتظار. قل للرب: انتظارا انتظرت الرب، فمال إلي وسمع صراخي. قل للرب: على مرصدي أقف، على مرصدي أقف وأنتظر وأراقب لأرى ماذا يقول لي وماذا أجيب عن شكواي. إن توانت فانتظرها، لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. تسبيح، اعتراف، طلب، شكر، وانتظار. والصلاة تشكل حياتنا لكي نصير على صورة المسيح بفعل الكلمة وعمل الروح القدس في الصلاة. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح، أدعوك أن تنتظر الرب. أما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. وإلى حلقة جديدة من بورتري أروع صورة، صورة المسيح.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. يا رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: لا تفتخر بالغد لأنك لا تعلم ماذا يلده يوم، ليمدحك الغريب لا فمك، الأجنبي لا شفتاك. الحجر ثقيل والرمل ثقيل، وغضب الجاهل أثقل منهما كليهما. الغضب قساوة والسخط جراف، ومن يقف قدام الحسد؟ التوبيخ الظاهر خير من الحب المستتر. أمينة هي جروح المحب، وغاشة هي قبلات العدو. النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. مثل العصفور التائه من عشه، هكذا الرجل التائه من مكانه. الدهن والبخور يفرحان القلب، وحلاوة الصديق من مشورة النفس. لا تترك صديقك وصديق أبيك، ولا تدخل بيت أخيك في يوم بليتك. الجار القريب خير من الأخ البعيد. يا ابني كن حكيما وفرح قلبي، فأجيب من يعيرني كلمة. الذكي يبصر الشر فيتوارى، الأغبياء يعبرون فيعاقبون. خذ ثوبه لأنه ضمن غريبا، ولأجل الأجانب ارتهن منه. من يبارك قريبه بصوت عال في الصباح باكرا، يحسب له لعنا. الوقف المتتابع في يوم ممطر، والمرأة المخاصمة سيان. من يخبئها يخبئ الريح، ويمينه تقبض على زيت. الحديد بالحديد يحدد، والإنسان يحدد وجه صاحبه. من يحمي تينة يأكل ثمرتها، وحافظ سيده يكرم. كما في الماء الوجه للوجه، كذلك قلب الإنسان للإنسان. الهاوية والهلاك لا يشبعان، وكذا عينا الإنسان لا تشبعان. البوطة للفضة والكور للذهب، كذا الإنسان لفم مادحه. إن دققت الأحمق في هاون بين السميذ بمدق، لا تبرح عنه حماقته. معرفة نعرف حال غنمك، واجعل قلبك إلى قطعانك. لأن الغنى ليس بدائم، ولا التاج لدور فدور. فني الحشيش وظهر العشب، واجتمع نبات الجبال. الحملان للباسك، وثمن حقل أعتدة، وكفاية من لبن المعز لطعامك، لقوت بيتك ومعيشة فتياتك.

من أصعب الحاجات اللي بنواجهها في مسيرة إن أنا أعرف نفسي وأصلاً في مسيرة التشكيل والتغيير بتاعتنا هو إن إحنا نقف ونتوقف عن الحديث عن الناس اللي حوالينا. موضوع صعب قوي على فكرة. المشكلة إن طول الوقت العالم اللي حوالينا بيدفعنا للنميمة. بجد نحن نتكلم عن اللي حوالينا. النميمة رهيبة، النميمة مدمرة، النميمة مؤذية للعلاقات ومؤذية ليك، مؤذية لعلاقتك بربنا، مؤذية لعلاقتك بنفسك، مؤذية لعلاقتك بصحابك. تكلم عن الناس قد إيه؟ بتحكي في سيرة الناس ليه؟ تتكلم عن حد مش موجود عشان إيه؟ طب لو قدرت أنت توقف، لو قدرت أنت تبطل تتكلم، في استحالة أنك توقف اللي بتسمعه، في استحالة أنك توقف اللي بتسمعه من اللي حواليك وبيقولوه عن اللي حواليك. أقولك سر؟ الحقيقة أن مقياس حقيقي أنت وصلت فين على طريق التغيير والتشكيل الروحي، على طريق أنك تعرف نفسك وتعرف حقيقتك، مقياس حقيقي قد إيه أنت بتتكلم عن اللي حواليك. لو لسه بتتكلم عن اللي حواليك كتير، لو لسه بتجيب في

سيرة الناس كتير لو لسه عايش النميمة بشكل مبالغ فيه. انت لسه متعرفش نفسك، لسه متعرفش ان انت نفسك فيك مصايب وفيك بلاوي وفي حاجات كتير عايزة تتغير. عايز اشجعك توقف ده، عايز اشجعك توقف الدايرة دي، عايز اشجعك تقول انا مش هتكلم على حد تاني، انا مش هجيب سيرة حد تاني. ومش بس كده، عايز اشجعك انت في دايرة الصحاب، في دايرة القريبين ممكن يكون واحد او اتنين، تقولوا لبعض كده لو لقيتني بتكلم على حد من فضلك شاورلي، من فضلك قولي، من فضلك واجهني. على فكرة ده هيضايق وهيزعل وممكن تتقمصوا من بعض في البداية، لكن بعد وقت لما بتقولوا وتشجعوا بعض وتشاوروا البعض هتشجعوا بعض انه تمشوا سكة من التغيير، سكة من التشكيل، سكة بتقولوا فيها احنا مش هنقبل يكون لساننا بيتكلم غلط على أصحاب من اللي حوالينا أو ناس نعرفهم، إحنا مش هنتكلم بطريقة غلط على حد. فضلك أضبط لسانك، أضبط إنك تتكلم وتقول إيه، اعمل صيانة لسمعة الناس اللي حواليك، اعمل حماية لسمعة الناس اللي حواليك، وقف كلام، وقف نميمة عن اللي حواليك، وخلي كلامك بس كلام إيجابي عن كل اللي حواليك. شوف الإيجابي وبطل تشوف السلبي، قول الكلام الحلو وما تقولش الكلام الوحش عن الناس اللي حواليك. وقف نميمة.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك، وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب، آمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج الله بيتكلم مع الأسيس ناشد غالي.
1: أهلا بيكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من الله بيتكلم. الله بيتكلم، في ناس كتير يقول أنا مش قادر أسمع صوته وداني بقت تقيلة، وفي ناس يقولك إيه أنا اليومين دول فاصل، يعني الخط مقطوع، الحرارة متشالة، بكلمه كتير بس هو مش بيكلمني. لا، الله بيتكلم، والله عنده طرق كتير. أنا ابني لي علاقة شخصية، بيتكلم بالرؤى والأحلام والظروف والألام والأشخاص المحيطين، وبيتكلم كمان من خلال كلمته، وبيتكلم من خلال الشركة والصلاة. بس النهاردة عندنا طريقة رائعة ربنا بيتكلم بيها، وهو الروح القدس. عمل 13 العدد الأول يقول كان في أنطاكية هناك أنبياء ومعلمين، وبعدين يقول في عدد 2 وبينما هم يصومون ويخدمون الرب قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهم إليه. والكنيسة بتصلي، الروح القدس قال افرزوا لي برنابا وشاول. شاول هو اسم بولس قبل ما يتجدد. أنا في الحقيقة مستغرب، هو الروح القدس قال إزاي؟ هل يا ترى من خلال حد من الناس الروحيين التقال، يعني مخلصين الأتقياء، ربنا كلمه وقال ربنا بيقول لنا نفرز برنابا وشاول؟ ممكن. هل ربنا ملاهم كلهم كتلاميذ في العلية بيصلوا بالروح القدس ان دي مشيئته؟ ممكن. هل الله قال بصوت مسموع افرزوا لي برنابا وشاول؟ ممكن. بس اللي انا متأكد منه انه الروح القدس بيتكلم. اول ما تقول الروح القدس بيتكلم يقولك انت رسولي ولا خمسيني، والروح القدس اختزلنا في طائفة وعقيدة. الروح القدس هو شخص الله. نحن نؤمن بالله الاب، الله الابن، الله الروح القدس. فالروح القدس هو شخص، شخص الله. بكتب كتاب عن الروح القدس نفسي اسميه الاقنوم المظلوم في كنيسة الله، حدش بيحك عنه. بس الروح القدس المسيح قال عنه، اقرأ يوحنا 14 ويوحنا 16، يقول ان الروح القدس ده يأخذ مما لي ويخبركم، ياخد اللي على قلبي ويقوله لكم. لكن كمان قال يخبركم بأمور آتية. الروح القدس بيتكلم، الروح القدس هو شخص، ولأنه شخص بيعرف يتكلم. للأسف أنا مش مدي مساحة للروح القدس، ومرات ناس كتير بتعتبر أن ده دروشة، أنه تعرف أنه من حق كل ولاد الله نسمع صوته. بالغريب دلوقت أن حد يجي، واحدة تيجي تقول أو واحد يقول ربنا قال لي، نقعد نضحك عليه، بص بيقول إيه، بيقول ربنا قال له، مع أنه الطبيعي والمفروض أنه كل المؤمنين بيسمعوا. بس إحنا دلوقتي بقينا اللي بقي مش طبيعي ان حد يسمع. في الحقيقة في اعمال 11-12 يقول قال لي الروح ان اذهب معهم. بطرس بيحكي عن الرؤية اللي كانت عن السطح، ربنا قال له ايه؟ يقول قال لي الروح اذهب معهم غير مرتاف في شيء، يقول كده، وذهب مع ايضا هؤلاء الاخوة الستة، فدخلنا بيت الرجل، بتكلم على كيرلينوس. الروح القدس قال له يا بطرس روح ما تخافش. قالها له ازاي؟ حياة الروح القدس التلاميذ كانوا متاحين، فكان بيتكلم ليهم بكلام واضح جدا جدا. أنا بصلي الأيام اللي جاية أن الروح القدس ياخد مجاله جوانا. حقيقة احنا نفسنا ندرس الموضوع بحيادية ونقرب من الروح القدس كشخص، مش شوية تعزية ومش تغميض عينين. الروح القدس هو شخص الله اللي عنده كلام كبير، ياخد اللي على قلب المسيح ويخبرنا وقلنا على اللي على قلبه. بولس يقول في مرة كده روحنا مدينة منعنا الروح أن نتكلم، بس روحنا مدينة تانية وبعدين يقول كده منعنا الروح أن ندخل. وبعدين في بالليل كده جه الروح وراح كلمني وقال في رؤية كده شفت رجل مجدوني بيقول اعبر إلينا وعنا. يقول كده فتحققنا أن الروح وأن الرب قد دعانا أن احنا نروح لمقدوني. إيه الناس اللي متاحة للروح القدس دي؟ الناس اللي ربنا بيعرف يكلمها بالروح. حبائي، أمل الكنيسة والمؤمنين الأيام اللي جاية أن الأبواب تتفتح للروح القدس. أمل الكنيسة أن الروح القدس ياخد مجاله. احنا بينا بنتكلم دلوقتي بالمنطق والفلسفة والطرق الصوفية والطرق الكرازية والطرق، بس احنا مش مدين مجال للروح القدس. واحد من رجال الله قال تعبير، قال بطرس بالروح القدس زمان الوعظة بسيطة ربح بيها 3000 نفس. قال بكل أسف احنا اليومين دول بنوعظ 3000 وعظة ما يخلصوش نفس. ليه؟ هو عصها بالروح، يقول كده فنخصهم الروح، الروح القدس نخص قلوبهم، الروح القدس تعامل مع قلوبهم. تعرفوا بولس يقول كده أنا لم آتي إليكم بكلام الحكمة البشرية المقنع، وهو بيتكلم لبتعود كورنثوس في كورنثوس الأولى 2 يقول أنا جيت لكم ببرهان الروح والقوة. حاجتنا الأيام دي للروح القدس وكلام من الروح القدس، وعندنا كمان محتاجين للمسات الروح القدس. تقدر النهاردة تقول له يا روح الله خد مجالك لقلبي، روح الله أنا محتاج أنك تكلمني باللي على قلب المسيح وتوصل لصوته وأشواقه، وأنا بصلي ليا أولا وليك وليكي أن رب يدينا نتفتح على الروح القدس الأيام اللي جاية. شخص الله العظيم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. الرب معكم.

0: رسائل خربر، حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا ولحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه علقم.
1: عزيزي علقم، فاكر آخر جواب لما قلتلك اوعى تفرح ان الراجل اللي في عهدتك بيمر بفترة ضعف وحياته في القاع؟ اوعى تفتكر انك بكده ضمنته، لان زي ما شرحتلك ان العدو الله هيشتغل في الفترة دي كويس قوي، لكن انت عاوز تستفيد من الفترة دي.

0: تستغلها لصالحك مش كده؟ أقول لك بقى تستغلها إزاي. جهز أسلحتك كلها يا علقم ولمعها وخليك مركز. أول سلاح عندك هو التجارب الحسية اللي بيسميها البشر اللذة. الجنس يا علقم، الجنس، ابتدي بيه. يمكن تستغرب على اعتبار ان فترات السعادة والنجاح هما فترات طاقة الإنسان بيبقوا فيهم قوية وإمكانات الشهوة أكتر وعنده نفس للجنس. فإيه اللي يخلينا نحارب بيه والراجل محبط وكئيب؟ لو فكرت كده تبقى غلطان. صح، طاقته النفسية أفضل وهو في القمة، لكن طاقته في المقاومة كمان أفضل. هتعرض عليه الجنس هيرفض وهيهرب للرياضة أو للشغل أو لتفكير مفيد، حاجة تغيظ. إنما هو حالته في القاع ده صيده أسهل. ولو عرفت توقعه في الجنس وهو في حالته الكئيبة دي بيكون مختلف خالص. ساعتها بيكون ما فيهوش الصفات التافهة المقرفة، الحب والعطاء، إسعاد الطرف التاني. ده بيبقى فيه صفاتنا إحنا، الصفات الممتعة حقيقي، الأنانية والطمع. وهدي لك علامة تعرف بيها انك نجحت تقدم له لذة بعيد عن العدو، انه مش هيشبع ولا هيحس باي سعادة، لكن هيفضل يمشي ورا خيالات وانحرافات ويفتكر انها هتطلعه من احساس الكآبة. لو عرفت توصل للنتيجة دي يبقى لفيت الحبل حوالين رقبته وتعرف ترجعه حيوان زي ما احنا شايفين. على فكرة الكلام ده بيتطبق على كل الشهوات التانية. خليه يسكر ويدمن، خليه يفتكر ان الشرب هو اللي هيخليه كول وهيخرجه من الاحباط. بس انا هحذرك، اعرف ان الشهوات واللذات سلاح ممكن يكون في صفك او ضدك، لان في النهاية كل اللذات دي نعمة من العدو وهو اللي اخترعها، وهي في حالتها البريئة بتتم على ارض العدو. فتبقى خايب لو اخدت الاسلحة بتاعتك ورحت تحارب معركتك في ارض العدو. خد الجنس وباقي الشهوات وحارب بيهم بعيد عن الشكل اللي العدو صممهم علشان، اشتغل في الشكل اللي العدو حرمه. فاهم؟ يعني الوصفة بتاعتنا انك تسير جواه الرغبة باستمرار لمتعة عمالة بتقل باستمرار برضه. طيب ولو كان نصح شوية وفهمك وهرب منك؟ السلاح التاني بقى ناجح جدا، التوهان. ساعده يفتكر ان مفيش موجة ولا حاجة، وانه فشل خلاص في استمرار الحالة الروحية العالية، والنتيجة انه هيعيش طول عمره في القاع، الجفاف هيستمر للنهاية. ساعده يصدق، اقنعه. هنا بقى انت قدام نوعين من الناس، لو اللي في عهدتك مكتئب بطبعه هيئس ويستسلم ويغرق، هو ده نوع مريح جدا، وكل اللي عليك انك تبعده عن المؤمنين اللي عندهم خبرة علشان محدش يصلح الفكر. انما لو اللي في عهدتك من النوع اللي بيضحك على نفسه هيقول كله تمام، القاعدة شيء كويس مش وحش ابدا. ده كل اللي عليك انك تعمله معاه انك تخليه مستكفي، مقتنع ان البرودة اللي هو فيها كويسة وكفاية وانها مش برد من اساسه. وشوية شوية هيفتكر ان حالته القديمة في قمة علاقته الروحية كانت حاجة مبالغ فيها، وانه دلوقتي معتدل. لو فشل السلاحين دول، السلاح الأخير هو التشكيك. اهجم على الإيمان، خليه يفكر ان الإيمان حالة زي حالات كتير مر بيها وانتهت. فهمه ان اللي بيمر بيه ده هو انتهاء حالة الإيمان، ومنها تدخل على فكرة أقوى وسلاح قاتل. هو أصلا الإيمان ده كان صح أصلا ولا مزيف؟ اقنعه انه كان مضحوك عليه وهو دلوقتي بيفوق. هيتملي بالكبرياء الرائع وهيبص للمؤمنين على انهم جهلة متأخرين ولسه عايشين في مراهقة فكرية. علقة، حضر أسلحتك واهجم. عمك المحب خربر.
1: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس، والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

يا رب ثبت عيني عليك، ولما أتعب قويني، ولما أضعف اسندني بنعمتك، وخلي فرحي في رضاك وحدك. أمين.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقهم.
2: كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهادته.

الكتاب بيقول عن شخصية رائعة تقابلت مع المسيح. في لوقا بيقول كده، بيقول امرأة بنسو دم منذ 12 سنة أنفقت كل معيشتها للأطباء، لم تقدر أن تشفى من أحد. جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه، فللوقت وقف نسف دمها. فقال يسوع: من الذي لمسني؟ وإذ كان الجميع ينكرون، قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يسحمونك ويضيقون عليك وتقول: من لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أنها لم تختفي، جاءت من ورائه مرتعدة وسجدت وقالت له: لأي سبب قد لمسته؟ فقال لها يسوع: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام، اذهبي بسلام. كتير جموع حوالين يسوع، كتير يمكن حفلات بنحضرها، لكن في واحد هو اللي بيقتنس الفرصة وبيلمس هدب الثوب. وأتمنى ونصلي إنه كل واحد فيكم يكون هالشخص اللي بيلمس هدب الثوب. شفى نفسي، شفى جسدي، على الجروح القديمة، على الذكريات الصعبة، باسم يسوع تكون أنت الشخص اللي بيلمس هدب الثوب. أبواب يسوع مفتوحة لينا، مهما كان فينا خطية ما تخليش الشيطان يضحك عليك. أبواب يسوع مفتوحة لاستقبالنا يا تعبان. المسيح قال: تعالوا إلي وأنا أريحكم.

يا رب بنحط قدامك كل وجع، كل ضيق، كل قلب تعبان، واثقين ان نعمتك كفاية لينا في كل حين. باسم يسوع، امين.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 8 أكتوبر، الراحة وصية كتابية. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إنه في وعد من ربنا إننا ندخل لراحته، لكن علينا إننا نحافظ على الوعد ده وما نفقدهوش. والنهاردة بيوضح لنا إن الدخول للراحة وصية كتابية.
1: سفر التثنية أصحاح 28 وعدد 1 و2 فيهم قائمة لستة من البركات واللعنات. قائمة البركات بتبدأ بالكلمات دي: وإن سمعت سمعاً لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه التي أنا أوصيك بها اليوم، يجعلك الرب إلهك مستعلياً على جميع قبائل الأرض، وتأتي عليك جميع هذه البركات وتدركك إذا سمعت لصوت الرب إلهك. قائمة اللعنات بتبدأ بالكلمات دي: ولكن إن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم، تأتي عليك جميع هذه اللعنات وتدركك. عدد 15. زي ما أنت شايف، البركات واللعنات معتمدة على قد إيه طاعتك أو عصيانك لصوت ربنا. العبادة هي الوسيلة اللي ربنا حطها لينا علشان تقودنا ليه، علشان نستمتع بالعلاقة والشركة معاه. فمن خلال العبادة احنا بنحط نفسنا بين ايديه وبنخضع ليه ونسمع لصوت الرب. بمعنى تاني، مش هنعرف نسمع صوت ربنا ولا نتمتع بالدخول لراحته الا لما نكون هاديين وفي موقف الخشوع اللي يليق بعبادة ربنا. العبادة هي طريقنا للدخول لراحة الرب، واللي بيعرفوا يعبدوا ربنا عبادة حقيقية وطهرة هم دول اللي بيتمتعوا بالراحة الحقيقية. إذن بقيت راحة لشعب الله، لأن الذي دخل راحته استراح هو أيضا من أعماله كما الله من أعماله. فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لئلا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها. عبرانيين 4 والآيات من 9-11. كلمة الله هنا بتقول لنا حقيقة مهمة جدا، وهي إن شعب ربنا فشل إنه يدخل للراحة بسبب العصيان. وفي الحقيقة أنا مش بقف عند حفظ يوم السبت بالمعنى الحرفي، أو لو هنتكلم بلغة النهاردة حفظ يوم الحد بدل السبت. أنا واقف عند فكرة إننا ممكن نضيع وصية الرب لينا إننا ندخل لراحته، وبقيت مقتنع جدا بإني لما اشتغل 7 أيام في الأسبوع دي حاجة مش بتسعد ربنا. غير إن الشغل الكتير للدرجة دي هيضر صحتي جدا، وده برضو مش مشيئة ربنا ليا. ربنا حط جوايا طاعة علشان أحفظ وصية يوم السبت، أو بمعنى تاني أدخل للراحة الحقيقية. وعندي إيمان إن ربنا يقدر يدخلك لراحته أنت كمان ويخليك تحفظ وصاياه.
0: يا رب، عاوز أشكرك على وعدك بالدخول لراحتك. أنا بعلن إني هبذل أقصى مجهود عندي علشان أدخل للراحة دي، وكل حرص إني مفقدش الراحة فيك يا رب. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس، زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك اديتني رجاء ما يخيبش، خلتني أعيش كل يوم بثقة فيك وطاعة ليك، وأنا متأكدة إنك معايا ومش هتسيبني أبدا. أمين.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة، مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة، وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أحييكم وأصلي أن يمنحنا الرب معا وقتا طيبا مثمرا. قال عمر الخيام صاحب الرباعيات المشهورة والشاعر وصاحب الفكر، عالم فارسي وهو عالم في الفلك وفي الرياضيات وفي الفلسفة، قال: السماء طبق مقلوب، لا تسمع ولا ترى، فلا ترفع لها صوتا أو يدا. أختلف معك يا عمر الخيام، لأن السماء هي عرش الرب والأرض هي موضع رجليه قدميه. ليست السماء طبق مقلوب، السماء حقيقة. يفتتح الكتاب المقدس صفحته الأولى بالسماء في سفر التكوين، وفي آخر صفحات العهد الجديد نلتقي بسماء جديدة وأرضا جديدة. في مزمور 19 يتحدث المرنم ويقول: السماء تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. هناك سماء الطيور التي نراها، وهناك سماء الأفلاك، وهناك سماء الله الفردوس. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه. إلى هذه السماء ارتفع يسوع بعدما قام من بين الأموات وجلس في يمين العظمة في الأعالي. صحيح أن أخنوخ صعد إلى السماء وإيليا صعد إلى السماء، لكن كل منهما لم يرى الموت. الرب يسوع قام من بين الأموات ولم ولن يموت أبدا، إنه باكورة الراقدين. مات وقام وصعد إلى السماء ولن يموت أبدا، إنه حي إلى أبد الآبدين. له سلطان أن يضع حياته كما قال، ولي سلطان أن آخذها أيضا. في الحلقات الماضية من بسمة الصباح وهمسة المساء وضعنا السؤال: يسوع في السماء ماذا يفعل؟ ماذا يفعل يسوع في السماء؟ 1، يسوع يشفع فينا. يقول يوحنا: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، فإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب، يسوع المسيح البار. يسوع يشفع فينا. يسوع في السماء يحمينا، القادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى دهر الدهور. يسوع في السماء يسدد احتياجاتنا. يقول بولس: يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. 4، يسوع في السماء يظهر ذاته لنا. يقول: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. يسوع إذن يشفع فينا، يسوع يحمينا، يسوع يسدد احتياجاتنا، يسوع يظهر ذاته لنا. يسوع في السماء مضى لكي يعد منزلا لنا. قال يسوع: خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعدت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إليّ.

هذه الفرصة سوف أتحدث عن أن يسوع في السماء سيأتي ليأخذنا إليه. يسوع في السماء سيأتي ليأخذنا إليه. أريد أن أعيد مرة أخرى حفظ الآية في بشارة يوحنا أصحاح 14 الآية 2 و3. سبق لنا أن حفظنا هذه الآية، يوحنا 14:2-3. ردد من فضلك معي كلمة الله باحترام: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. يوحنا 14 الآية 2 والآية 3. فكر من فضلك ماذا يفعل يسوع في السماء. يسوع سيأتي ليأخذنا إليه. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. نتحدث في هذه الدقائق القليلة القادمة لكي نجيب عن السؤال الذي تناولناه في حلقات كثيرة: يسوع في السماء ماذا يفعل؟ يسوع في السماء سيأتي ليأخذنا إليه. تحدث يسوع كثيرا عن مجيئه ثانية. قال المسيح: كما كان الناس في أيام نوح قبيل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك وجاء الطوفان وأخذ الجميع، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. اثنان في الحقل يؤخذ الواحد ويترك الآخر، اثنتان تطحنان على الراحة تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى. تحدث يسوع كثيرا عن مجيئه ثانية، وشرح المسيح أنه سيأتي ثانية فجأة. قال المسيح: في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. شرح هذا بصورة واضحة في مثلا العشر العذارة. العذارة فيهم خمسة جاهلات وخمسة حكيمات، وإنسان العريس أبطأ نعسنا جميعهن ونمنا، والمسيح العريس أتى فجأة. صور المسيح هذا بإنسان مسافر سلم عبيده أمواله، أعطى الواحد خمس وزنات والآخر وزنتين والثالث وزنة، وجاء فجأة لكي يحاسب عبيده. إن مجيء المسيح ثانية سيكون فجأة في ساعة لا تظنون. شيء آخر، قال المسيح أن مجيئه سوف يصنع الفارق العظيم. مجيئه الثاني سيصنع الفارق العظيم، لذلك قال: لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. إن مجيء المسيح ثانية سوف يصنع الفارق العظيم الأخير، يخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. يقول الكتاب: لأن الرب نفسه سوف ينزل من السماء بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء البقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3 يتساءل يوحنا ويقول: انظروا أية محبة أعطانا الآب. ثم يقول: لم يظهر بعد ماذا سنكون، لكن نعلم أنه متى أظهر، أي عندما يأتي المسيح ثانية، نعلم أنه متى أظهر سنكون مثله، لأننا سنراه كما هو. وعندما نرى الرب، عندما يأتي الرب ثانية ليأخذنا إليه، يقول الكتاب أنه سيغير شكل جسدنا المتواضع ليكون على صورة جسد مجده. هذا الجسد الترابي سيكون على صورة جسد مجد الرب يسوع، لأن هذا الجسد الترابي يزرع في فساد ويقام في عدم فساد، يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع في ضعف ويقام في قوة، يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا. سنكون مثله لأننا سنراه كما هو. كل المؤمنين بالمسيح سيتغيرون في لحظة، في طرفة عين، عند سماع البوق الأخير، وعندئذ سنستمع إلى القول: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. نعم، يسوع في السماء، نعم، لكنه سيأتي ليأخذنا إليه، وأنا وأنتم نقول نعم آمين تعالى أيها الرب يسوع. فهل أنت على استعداد لمجيئه ثانية؟
هل ستفرح أم ستخجل منه في مجيئه؟ فكر ولنا عودة مع بسمة الصباح وهمسة المساء بعد الفاصل، فابقوا معنا.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب. ربك يا رب لينا، صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت، أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. بحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء، والآن إلى تحدي التطبيق. في مثل العذارى العشر يقول الكتاب: نعسنا جميعهن ونمنا. والتحدي الذي يضع الرب أمامنا في هذه اللحظات القليلة القادمة هو تحدي السهر. ما أقصدش بالسهر أنك أنت تواصل الليل بالنهار، لكن التيقظ لحقيقة أن المسيح سوف يأتي ثانية. يقول: فاسهروا إذن، لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. يقول: كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. فكر، كيف يمكن أن أكون مستعدا لمجيء المسيح؟ فكر، كيف يمكن أن أسهر على حياتي بالتقوى والخدمة والأمانة حتى عندما يأتي أكون مستعدا للقائه؟ والآن إلى ختام الكلام. سوف يأتي يسوع مع شروق ذلك اليوم السعيد في سحاب مضيء سطر العيون. ربنا المجيد يملك بلا انتهاء، عهده بلا انقضاء، وتحيط عرشه القلوب، يرجع الحق والنور، يهزم كل الشرور، وتعظم اسمه الشعوب. خالق كل الأكوان، صانع قلب الإنسان، راجع ليشبع الأشواق. وإلى من رفضوا وإلى من طعنوا يأتي يوم تزأر الأبواق. في السماء تنتهي الأحزان، لا بكاء ولا أشجان، فيها تسكنون باطمئنان عندما آتي. في مجدي سوف أرجع في الوقت في الميعاد، وشعبي سوف أجمع في بيتي في الأمجاد، كي ينظروا مجدي، كي يعرفوا حبي، أعطيتهم وعدي أن يمكثوا قربي. كل شيء به وبغيره ليس شيء يكون، خارج حبه لا شيء سوى الظلام والشجون. سيعود ذا الحبيب يدعو شعبه العجيب، ونكون معه كل حين. عند ذا سوف نراه، ندخل إلى حماه، ونغني دوما فرحين. نعم، سيعود ذا العجيب يدعو شعبه الحبيب، ونكون معه كل حين. عند ذا سوف نراه، ندخل إلى حماه، ونغني دوما فرحين. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء، والرب معكم.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب بنيجي كده عندك عايزين نستخبى فيك، زي ما المزمور يا رب 130 بيقول من الأعماق صرخت إليك يا رب. يا رب اسمع صوتي، لتكن أذنيك مصغيتين إلى صوت تضرعاتي. انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي وبكلامه رجوت، زي ما المزمور اللي فات بيقول أعين الكل إياك تترجى. يا رب عنينا على إلهنا الحي، خروجه يقين كالفجر. يا رب أنت موجود، أنت حي. تعال يا رب فك نفوسنا من كل ضيقة، من كل حزن، حتى لو الأرض كلها ظلمة لكن أنت عندك نور. أنت إله نور، أنت إله حق، أنت قدوس، أنت رب مفيش زيك. يا رب أنت سيد الأرض كلها، أنت بكلمة واحدة منك يكون يا رب الأمر. يا رب تعال على كل نفوس يا رب مضغوطة، كل نفوس يا رب مقيدة، يا رب إبليس مقيدها. يا رب تعال على كل نفوس يا رب وحيدة. يا رب حبك يا رب يملى القلوب. يا رب بصلي يا رب أنه سلامك يا رب يملى العقول يا رب من كل خوف. يا رب أي حد بيسمعنا حاسس بيه يا رب أنت مش إله خوف، لكن حبك يطرح كل خوف للخارج. يا رب كل رب أجساد يا رب تعبانة، يا رب تعالى يا رب كده أنت رب بقوة تخرج منك يا رب تشفي. تعالى يا رب من أجل كل نفوس مجروحة. أشكرك لأن أنت عندك التعزية، أنت عندك الفرح الحقيقي. يا رب بختنا بيك، سامحنا على كل مرة عشنا فيها في ضيقة، عشنا فيها في حزن، عشنا فيها تحت قيد خطية. رب تعالى رب كده انت بقيامتك قومنا فيك يا رب، بنصرتك يا رب ادينا النصرة والغلبة.

قبل ما نكمل الترنيمة دي تعالوا نردد كلمات الآية تاني. انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي، مش مستنين أي حاجة، مفيش أي حاجة تدي رجاء يا رب غيرك أنت وحدك يا رب. بصلي من أجل كل حد بيصلي دلوقتي، كلنا مستنينك يا رب. أنت وحدك يا رب كل القدرة، أنت وحدك اللي محبة، أنت وحدك الصالح، أنت وحدك يا رب اللي فيك الرجاء والسلام والفرح في عالم مليان شر، في عالم مليان ظلام، في عالم مليان وجع وكسرة. لكن بشكرك لأنه الإله اللي بنحتمي فيه إله قوة وإله نصرة، إله حي، إله بيحب ولاده، إله صالح.

راحتنا فيك أنت. أنت رب مسحنا، أنت شفعنا، كل ما خارت قوايا منك أنت عوني، منك أنت وفيك أنت الأمان من كل خوف، من كل وجع، من كل ألم، من كل خطية. بنيجي كده عندك رب وبنتوب قدامك، وبشكرك على الراحة الغير عادية اللي بنلاقيها فيك. أنت إله السلام، أنت رئيس السلام، بشكرك.

رب افتح عينينا على ان انت الاله المهوب العظيم القدوس. افتح عينينا على جمالك يا رب. بصلي من اجل كل واحد يا رب عنده مفاهيم غلط عنك يا رب، مش شايف يا رب جمالك ومش شايف حلاوتك. تعالى افتح يا رب عينينا يا رب على جمالك.

تعالوا نختم مع بعض بآخر ترنيمة وإحنا فرحانين وإحنا بنقول من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي، إنه إحنا بنغني وسط الناس نقول يا رب إله عندنا إله عظيم اترائف علينا. يا رب بشكرك، بشكرك لأن أنت اترائفت علينا، بشكرك على حبك،

لا مجرد التأثير، فالتأثير يتعامل مع العاطفة، وقتي، سطحي، ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر وعميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح، منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك. بورتري صورة المسيح هدفه أن نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح، إلى صورة الأكمل والأمجد والأروع والأجمل، إلى صورة المسيح مع بورتري صورة المسيح. أهلا بكم.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى بورتري صورة المسيح. هذه الحلقات مخصصة بالتمام لمن يريد لا حياة التأثير بل حياة التغيير. فالتأثير سطحي ووقتي، يتعامل مع العاطفة، لكن التغيير يتعامل مع الفكر والسلوك وهو مستمر. لذلك شعارنا ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. في الحلقات الماضية عرفنا أن الفارق ضخم بين الخطية وهي المصدر والخطايا وهي النتائج، وكذلك تعرفنا معا على الوسائل والوسائط التي بها يمكن أن ننمو في حياتنا مع الرب. عرفنا أن الإنسان فاسد، وعرفنا أن الإنسان فاسد فسادا كليا، وهذه الخطية، هذا الفساد هو الذي يحرمنا من متعة وامتياز أن تتغير حياتنا إلى صورة المسيح، إلى بورتري صورة المسيح التي تتغير تدريجيا يوما فيوما حسب صورة خالقنا، نتغير إلى تلك الصورة عينها. وبالإضافة إلى فساد الإنسان الذي يحرمنا من امتياز أن تتغير حياتنا إلى صورة المسيح، بالإضافة إلى أن الإنسان فاسد والإنسان فاسد فسادا كليا، أضيف وأقول الإنسان عاجز، والإنسان عاجز عجزا كليا أن يتغير من ذاته بقدرته بإرادته الشخصية، عاجز أن يتغير. فالإنسان فاسد فسادا كليا، والإنسان عاجز وعاجز عجزا كليا. الإنسان عاجز، يقول شخص المسيح إن الذي يخرج من الإنسان ذلك ينجس الإنسان، لأنه من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة، زنا، فسق، قتل، سرقة، طمع، خبث، مكر، عهارة، عين شريرة، تجديف، كبرياء، جهل، جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الإنسان. فالإنسان داخله فاسد، لذلك من هذا الداخل يخرج الفساد، والإنسان عاجز، عاجز على الإطلاق أن يصنع الصلاح الذي يريده الرب. لا يمكن لشجرة ردية أن تصنع ثمارا جيدة، ولا يمكن لشجرة جيدة أن تصنع ثمارا ردية. فالإنسان عاجز عن فعل الصلاح الذي يريده الرب، عاجز عجزا كليا، عاجز عجزا كليا. في فرق طبعا من أنه عايز ونفسه ويرغب أنه هو يرضي ربنا، لكن هناك فارق بين الرغبة والقدرة. كل طالب في الثانوية العامة عايز يخش كلية طب أو هندسة، لكن مين اللي يقدر؟ في فارق بين الرغبة والقدرة. فالإنسان عاجز، والإنسان عاجز عجزا كليا. استمع إلى ما يقوله الرسول بولس: فإننا نعلم أن الناموس روحي، وأما أنا فجسدي مبيع تحت الخطية. التفت إلى الكلمات القادمة: لأني لست أعرف ما أنا أفعله، إذ لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه فإياه أفعل. ثم يأتي إلى الخلاصة ويقول: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسدي هذا الموت؟ إخوتي الأعزاء، إن أفضل الأفعال الصالحة في أعين البشر فاسدة في نظر الله، فاسدة في نظر الله، لأن الداخل فاسد، ومن داخل هذا الداخل الفاسد يخرج

الفساد أيضا. لذلك أعلن الله دينونته على الخطية، لأن أجرة الخطية هي موت. وقديما أخرج الرب آدم وحواء من الجنة كقصاص على الخطية، وأرسل الرب الطوفان على العالم إذ رأى أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. قديما دمر الله مدينتي سدوم وعمورة كإعلان على دينونته على الخطية، والصليب هو إعلان واضح على دينونة الله على الخطية وعلى محبة الرب للخاطئ. يقول الرسول بولس: فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. صليب المسيح يعلن لنا دينونة الله بوضوح على الخطية، ويعلن لنا في نفس الوقت محبة الله للخاطئ، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية، جعل المسيح الذي لم يعرف خطية، جعله خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. فالإنسان فاسد وعاجز، هذا ما نطلق عليه الخطية الأصلية، والإنسان مدين ومدان تحت الدينونة، هذا ما نطلق عليه الخطية الفعلية. والخلاص هو في شخص المسيح. ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ قال بولس لسجان فيليبي: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. إن الخلاص بالمسيح هو الخطوة الأولى الوحيدة والأكيدة التي تضعك على الطريق السليم لكي تتغير إلى صورة المسيح عينها، بورتري، صورة المسيح. وما أروع هذه الصورة التي نتغير إليها. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح، أترككم في رعاية الرب وأمنه، وإلى اللقاء.

0: يا رب علمني أحطك أولوية في حياتي، ونفسي طول الوقت تبقى بتعطش ليك، ولما أمر بوقت صعب فكرني إنك معايا وإنك صالح وإنك تكفيني.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 131، ترنيمة المصاعد لداود.
2: يا رب، لم يرتفع قلبي ولم تستعلي عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في عجائب فوقي، بل هدأت وسكت نفسي كفطيم نحو أمه، نفسي نحوي كفطيم، ليرجو إسرائيل الرب من الآن وإلى الدهر.

هل أنت مراهق ثائر؟ أم أنت من الشباب الصاعد الحائر؟ هل أنت من الجيل الباحث المفكر؟ فكيف تصل إلى الحقيقة وسط علامات الاستفهام التي تنقلب إلى علامات للتعجب؟ هل من يسمعك؟ والأخطر، هل من يفهمك ويهتم بك؟ نعم، يسوع يسمع ويفهم ويهتم، لأنه فيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجربين.

مخدوميهم، لو يعلم الرعاة ما دمروه في حياة رعيتهم، لو يعلم القادة ما شوهوه في حياة تابعيهم، لو يعلموا. السؤال اللي هنا، قد إيه إحنا أذينا اللي تحتينا واللي حوالينا؟ مهم قوي نبقى عارفين قد إيه عملنا إيجابي في حياتهم طبعا، لكن الأصعب والمؤلم واللي بيفضل تأثيره لسنين وسنين هو قد إيه أنا أذيت اللي حواليا. لو أنت شخص من اللي فوق دولت، لو أنت شخص من اللي في موضع قيادة دولت، لو أنت في شخص من اللي تحتيك ناس دولت، عايزك تفكر وتقول، هو أنا أذيت ناس؟ هو أنا أثرت في الناس إيجابيا ولا أثرت فيهم سلبيا؟ عايز أشجعك أنك تفكر كويس وتفكر أكتر إزاي تكون إيجابي في تربية ولادك، إزاي تكون مؤثر بطريقة فعالة في المخدومين اللي تحتيك، تكون راعي بجد بقلب راعي مهتم بالرعية مش مهتم بنفسك، تكون قائد بجد حقيقي بيقود بأن هو يكون بيشيل، بيقود بأن هو يكون بيمشي السكة مع الناس، مش يتصرف من فوق كرئيس لمرؤوس ويدي بس الأوامر. المشكلة الأكبر بقى بجد إن الناس لما تعرف وبتكتشف وتعرف إنها أذت ناس بتعمل إيه؟ للأسف أوقات كتير بينكروا، أوقات كتير بيستنكروا إن هم عملوا كده، أوقات كتير بيستكبروا، أوقات كتير بيصنفوا اللي حواليهم، أوقات كتير بيقولوا أصل هم وحشين، أصل هم ما يعرفوش، أصل هم ما يقدروش، أصل هم ما تربوش. من فضلك خلي بالك أنت بتعمل إيه في اللي تحتيك. وعايز بقى أقول فكرة صغيرة قوي للشخص اللي اتأذى من حد فوقيه، لشخص للي عنده مرارة من شخص أذاه فوقيه. عايز أقولك، أولا خلي بالك لحسن تكرر ده مع حد من اللي تحتيك، دي أول فكرة. الفكرة التانية، عايز أشجعك تدور في كل اللي حواليك عن شخص يعوضك، عن شخص يديك البديل. طبعا ربنا يعوض الكل، لو أنت شاعر بأن ربنا قريب منك وأنه قادر يسندك وأنه بيعوضك، ده أحلى تعويض وأحسن تعويض. لكن لو مش لاقي ومش حاسس بالرب ومش حاسس بربنا بيعمل كده في حياتك، عايز أشجعك تدور على شخص يكون قريب منك، شخص يرعاك، شخص قائد. أقولها لك ببساطة، أب بديل، قائد بديل، راعي بديل، رئيس بديل، يكون موجود قريب منك يسندك ويشجعك. لو أنت واحد فوق خلي بالك من فضلك من اللي تحتيك، لو انت واحد تحت واتأذيت من فضلك اوعى تكرر ده مع حد تاني، ومن فضلك دور على حد يبقى فوقيك يكون بيعوضك ويطبطب عليك.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا يا رب. استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجنا الله بيتكلم. أهلا بيكم على راديو الحياة الأفضل. بنفرح قوي قوي في كل مرة بنتقابل فيها وبنعلن فيها كلام الله. الله بيتكلم، الله بيتكلم بكل الظروف بكل الطرق، الله بيتكلم بطرق كتير جدا. الله بيتكلم من خلال اتكال عليه والتمسك به. بحب قوي قوي مزمور 32، واحد من مزامير التوبة، مزمور لداود، يبدأ بطوبة. طوبة للذي غفر اسمه وسترت خطيئته، طوبة لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. بس في عدد 8 يقول الرب كده لأصحاب السعادة أو طوبة لهذا الرجل، يقول فأعلمك أعلمك وأرشدك الطريقة التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. ويكمل يقول لا تكونوا كفرس أو بغل بلا فهم، بلجام وزمام زينته يكم لألا يدنو إليك، كثيرة هي النكبات الشرير، أما المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به. وكان الرب بيقول اللي بيتكلوا عليا، اللي بيخافوني، اللي بيعيشوا ليا، أن أعلمك وأرشدك الطريقة التي تسلكها وأنصحك عين عليك. وفي إشعياء 30:21 يقول وأذناك تسمعان كلمة خلف قائلة هذه الطريق أسلك فيها. لما بكون بتكل على الرب صوته بيملأ وداني، يقول لي هي دي السكة، أنا هشاور لك، أنا هقول لك دي الطريق، أنا هختار لك الطريق ومش هسيبك لكن هنصحك. يعني أنصحك؟ يعني هكلمك وانت ماشي. يقول كده في إشعياء 30:21 يقول حينما تملون إلى اليمين وحينما تملون إلى اليسار. لما تيجي تميل يمين أو يسار أنا هاجي أقول لك حاسب، اوعى، هي دي الطريق كمل فيها. فالاتكال على الرب، يعني اتكال على الرب، يعني انا ماسك فيه، يعني انا مش متكل على امكانياتي وقدراتي وخبراتي لكن بحط اتكال على الرب، بقول له انت اللي شايف الطريق وانا عايز اكمل معاك. مرات كتير بتكل على اللي عندي ومرات كتير بتحرك بالمنظور وبالمنطق البشر، لكن يجي الرب يقول لي طب ما تيجي تحط املك وثقتك فيا وأنا أقول لك كده وأعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها. أقول لك الطريق ده مش مني، لا الطريق ده مني، الطريق ده هتكمل فيه، الطريق ده مليان بالخير والبركة، الطريق ده في فرحك في سلامك، عشان كده وأنصحك عين عليك. هقول لك الطريق، مش بس أقول لك الطريق ويلا كمل وانت وشطرتك، لكن هفضل مكمل معاك السكة وهفضل بعلن حمايتي عليك وأنصحك حينما تحتاج إلى مشورة ونصيحة وتسمع لصوتي. ممكن وانت ماشي في السكة تبقى في السكة الصح بس تلاقي حرب، تلاقي منحنيات خطرة فتتشكك، أقول لك لا ما تخافش كمل أنا معاك أنا مش هسيبك. فالاتكال على الرب أنا بتكئ عليه بتوكل عليه بمسك فيه، بقول له ما تسيبنيش أخطي لوحدي، زي ما قال لموسى كده بص وجهي يسير أمامك، قال له لا ما إن لم يسر وجهك أمامنا فلا تصعدنا منها هنا. يعني بماذا نمتاز أنا وشعبك عن بقية الشعوب؟ أليس بمسيرك معنا؟ يا مرات اخترنا طرق وكملنا فيها لوحدنا، يجي الرب يقولي طب ما تتكل عليا وأنا أقول لك السكة وأقول لك الطريق وانصحك وكمل معك. يمكن تكوني في مفترق طرق، يمكن تكون محتار اعمل دي ولا دي، ودايما واحنا بناخد خطوات جديدة بيبقى عندنا خوف، طبيعي جدا طبيعي جدا كبشر نخاف، بس لما تبقى ماشي في سكة وانت واخد صوت منه افضل ما تبقى ماشي في سكة وانت اللي شايف. احنا بنشوف تحت رجلينا بس ربنا شايف العمر كله وشايف الطريق كله، فيجي يقول لك انصحك عيني عليك ما تخافش أكمل معاك هكمل معاكي. عشان كده وأنا بتكل على الرب يقول الرحمة تحيط بي، أخلي الرحمة والنعمة يمشوا معاك السكة ومش هيسبوك لحد ما أكمل مقصدي في حياتك، لحد ما أكمل معاكي الأيام اللي جاية، هفضل مكمل معاك ومعاكي ليوم مجيئي، لحد ما أكمل الرحلة معاك مش هسيبك ومش هسيبك، لكن هفضل مكمل بنعمتي وبرحمتي بسندة ومعونة، وهفضل عين عليك. لما تحتاج للنصيحة والمشورة هتلاقيني جاهز، وتسمع أذناك كلمة من خلفك تقول لك هذه هي الطريق أسلك فيها. والرب معاك ومعاك. الحلقة جديدة، إلى اللقاء.

رساء الخربر حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جدة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا ولحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه.

0: اللي بيسميها البشر اللذة. الجنس يا علقم، الجنس ابتدي بيه. يمكن تستغرب على اعتبار ان فترات السعادة والنجاح هما فترات طاقة الانسان بيبقوا فيهم قوية وامكانات الشهوة اكتر وعنده نفس للجنس. فايه اللي يخلينا نحارب بيه والراجل محبط وكئيب؟ لو فكرت كده تبقى غلطان. صح، طاقته النفسية افضل وهو في القمة، لكن طاقته في المقاومة كمان افضل. هتعرض عليه الجنس هيرفض وهيهرب للرياضة او للشغل او لتفكير مفيد، حاجة تغيظ. انما هو حالته في القاع ده صيده اسهل. ولو عرفت توقعه في الجنس وهو في حالته الكئيبة دي بيكون مختلف خالص. ساعتها بيكون ما فيهوش الصفات التافهة المقرفة، الحب والعطاء، اسعاد الطرف التاني. ده بيبقى فيه صفاتنا احنا، الصفات الممتعة حقيقي، الانانية والطمع. وهدي لك علامة تعرف بيها انك نجحت تقدم له لذة بعيد عن العدو، انه مش هيشبع ولا هيحس باي سعادة، لكن هيفضل يمشي ورا خيالات وانحرافات ويفتكر انها هتطلعه من احساس الكآبة. لو عرفت توصل للنتيجة دي يبقى لفيت الحبل حوالين رقبته وتعرف ترجعه حيوان زي ما احنا شايفين. على فكرة الكلام ده بيتطبق على كل الشهوات التانية. خليه يسكر ويدمن، خليه يفتكر ان الشرب هو اللي هيخليه كول وهيخرجه من الاحباط. بس انا هحذرك، اعرف ان الشهوات واللذات سلاح ممكن يكون في صفك او ضدك، لان في النهاية كل اللذات دي نعمة من العدو وهو اللي اخترعها، وهي في حالتها البريئة بتتم على ارض العدو. فتبقى خايب لو اخدت الاسلحة بتاعتك ورحت تحارب معركتك في ارض العدو. خد الجنس وباقي الشهوات وحارب بيهم بعيد عن الشكل اللي العدو صممهم علشان، اشتغل في الشكل اللي العدو حرمه. فاهم؟ يعني الوصفة بتاعتنا انك تسير جواه الرغبة باستمرار لمتعة عمالة بتقل باستمرار برضه. طيب ولو كان نصح شوية وفهمك وهرب منك؟ السلاح التاني بقى ناجح جدا، التوهان. ساعده يفتكر ان مفيش موجة ولا حاجة، وانه فشل خلاص في استمرار الحالة الروحية العالية، والنتيجة انه هيعيش طول عمره في القاع. الجفاف هيستمر للنهاية. ساعده يصدق، اقنعه. هنا بقى انت قدام نوعين من الناس. لو اللي في عهدتك مكتئب بطبعه هيئس ويستسلم ويغرق، وده نوع مريح جدا. وكل اللي عليك انك تبعده عن المؤمنين اللي عندهم خبرة علشان محدش يصلح الفكر. انما لو اللي في عهدتك من النوع اللي بيضحك على نفسه هيقول كله تمام، القاعدة شيء كويس مش وحش ابدا. ده كل اللي عليك انك تعمله معاه انك تخليه مستكفي، مقتنع ان البرودة اللي هو فيها كويسة وكفاية وانها مش برد من اساسه. وشوية شوية هيفتكر ان حالته القديمة في قمة علاقته الروحية كانت حاجة مبالغ فيها، وانه دلوقتي معتدل. لو فشل السلاحين دول، السلاح الأخير هو التشكيك. اهجم على الإيمان، خليه يفكر ان الإيمان حالة زي حالات كتير مر بيها وانتهت. فهمه ان اللي بيمر بيه ده هو انتهاء حالة الإيمان، ومنها تدخل على فكرة أقوى وسلاح قاتل. هو أصلا الإيمان ده كان صح أصلا ولا مزيف؟ اقنعه انه كان مضحوك عليه وهو دلوقتي بيفوق. هيتملي بالكبرياء الرائع وهيبص للمؤمنين على انهم جهلة متأخرين ولسه عايشين في مراهقة فكرية. علقم، حضر أسلحتك واهجم. عمك المحب خرب.
1: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس، والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

أوقات كتيرة وإحنا في التعب والمشاكل وتطلع صرخات من جوانا، يا رب أنت فين؟ لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تحكب وجهك؟ ليه نسيني؟ أنت كلمات كان بيقولها داود. ودايما عندنا في أزمتنا ولما بنرفع صلاة في ضيقنا بيكون عندنا سيناريو معين إزاي ربنا مفروض يستجيب، صح؟ يعني مفيش داعي قوي يا رب تدخلني بقى على البحر الهيج، ما انت ما ندخلش من الأول، يعني ندخل ونتعذب وبعدين تقول كفاية للبحر الهيج. مفيش داعي قوي يعني يا رب، يعني لما أكرمك وما سجدش للتمثال الكبير تدخلني في أتون النار، ما كنا وبعدين تدخل جوا معايا، ما كنا يعني عدينا المرحلة دي واستجبت بطريقة مختلفة. تمهد الهضاب، طب سايب الجبل ليه قدامي؟ يعني ايه هتمشيني على مرتفعاتي؟ ليه دايما عندك حل مش دل جوايا؟ هو الإجابة لأنه عارف خيري. يمكن كليشيه هالجملة، عارف خيري، لكن هو بيربيني وبيقويني وبيشددني وبيخلي رجلي كالأيائل اللي هتمشي بقى على المرتفعات، عشان عنده للموت مخارج، عشان يخرج من الاكل اكل ومن الجافي حلاوه، عشان مختلف وفاهم هو بيعمل ايه. هو مش بعيد، هو مش متغامي، مش صامت، مش مطنش، لا هو موجود جدا وعنده للموت مخارج.

من القصة اللي بتفرق معايا في الكتاب المقدس هي قصة حبقوك. حبقوك في بداية السفر بتاعه بيكلم ربنا وبيقول له حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع؟ لحد إمتى هيفضل فيه فقر؟ لحد إمتى هيبقى فيه تعب؟ والله في الإصحاح التاني بيرد عليه بيقول له أنت وانت فانتظرها لأنها سوف تأتي إتيانا ولا تتأخر. في الإصحاح الثالث

كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. كتير قوي وقت الظروف الصعبة مش بنعرف نشوف فيها أي حاجة مفرحة، لكن المفرح إن الله دايما موجود، وإن الله دايما ماسك بإيدينا وماشي معانا السكة. يعني أقدر في وسط الظلمة وفي وسط الظروف الصعبة أشوف صلاح، أشوف خير، أشوف فرح. والإجابة دي ممكن كتير قوي تبقى صعبة إن إحنا نقولها، بس خلينا مصدقين إن الله هو اللي ماسك كل حاجة، إن الله في إيديه كل حاجة. الترنيمة اللي جاية بتقول: وفي ظلمة الليالي بتديني الأغاني، حتى في وقت الليل، حتى في وقت الصعب، حتى في وقت الظلمة والحزن، أنا قادر أشوف صلاحك أو قادر أشوف الفرح. تعالوا نرنم الترنيمة دي مع بعض.

رب أنا جاية يا رب النهاردة أنا وأخواتي يا رب نقول إن أنت وحدك وليس سواك ملك الملوك وسيد الأسياد ورب الأرباب. يا رب بصلي يا رب إنك تعلمنا إزاي نثبت أنظارنا عليك وحدك وليس سواك يا رب في وسط أمورنا يا رب المتلعبكة والمتلخبطة يا رب يسوع. نسير يا رب وإحنا واثقين إنك صالح إلى الأبد وإلى الأبد رحمتك ودور فدور أمانتك. حتى يا رب لو لم تكتمل الصورة بعد، حتى يا رب لو مش عارفين فين الصلاح وفين الخير يا رب، بس واثقين إنك دايما صالح يا رب وإن كل الأمور في إيدك لأن إيدك بتسع لكل شيء يا رب. قلوب الملوك في إيدك يا رب، جدول مياه

0: يا رب أشكرك لأنك ما بتهملنيش ولا بتسيبني. سامحني لما أنسى أمانتك وأسمح للخوف يدخل جوه قلبي وأنسى إنك أنت اللي شايلني من زمان ولسه ماسك حياتي لحد النهاردة. أمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 9 أكتوبر، توجه العبادة. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إنه في وعد من ربنا إننا ندخل لراحته، لكن علينا إننا نحافظ على الوعد ده وما نفقدهوش. والنهاردة بيوضح لنا مدى أهمية العبادة اللي بتساعدنا إننا ندخل لراحة الرب.
1: وإحنا بنتأمل في دعوة الرب لينا بالدخول لراحته، خلونا نفكر مع بعض في الأسئلة دي. هل إحنا نعرف فعلاً إيه هو معنى الراحة؟ هل بنستخدم وقتنا أحسن استخدام؟ هل عندنا قدرة نهذب نفسنا علشان نبطل نهتم بحاجات معينة؟ يمكن حتى في فكرنا، هل ينفع نهدي نفسنا ونوقف التفكير الزيادة في إيه اللي المفروض علينا نعمله؟ أنا بصدق إن ربنا بيهتم بشخصياتنا أكتر من اهتمامه بإنجازاتنا، ده لأن الإنجازات وقتية وزيلة وأهميتها بتظهر في الزمن اللي بنعيش فيه بس، أما شخصياتنا فهي اللي هتحدد وضعنا في الأبدية وتأثيرها أبدي. إشعيا النبي شاف عرش الله وحواليه كائنات سماوية مجيدة هي السرافيم، وهي اللي بتقود العبادة في السماء. وكلمة سرافيم في اللغة العبرية جاية من كلمة معناها التوهج والنار، عشان كده السرافيم كائنات سماوية نارية قريبة من عرش الله وبتصرخ ليل ونهار: قدوس قدوس قدوس رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. إشعيا 6:3. لكل واحد منها 6 أجنحة بجناحين بيغطي وشه، رمز لعبادة الرب لازم تكون في تواضع ورهبة، وبجناحين بيغطي رجليه، وبتنين بيطير، ودي إشارة لخدمة الرب. ورغم أننا مع تقديم الشكر والتسبيح للرب سواء بالهتاف أو التسقيف أو الغنى أو حتى بالرقص المقدس، لكن كمان أنا أؤمن بضرورة تقديم العبادة للرب بكل خشوع وبكل خضوع، وده الوقت اللي نسمع فيه لصوت الرب. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم، مزمور 95 والآيات 7 و8. أنا بدعوك إنك توجه قلبك تقضي أوقات طويلة في عبادة الرب، وإنك تتعلم إزاي تهدف محضر الرب. افتكر إن الرب دايما بيدور على كل اللي قلوبهم كاملة ناحيته، فخليك أنت الشخص اللي بيدور عليه، والرب هيظهر ذاته ليك بقوة.
0: يا رب، عاوزة أشكرك على وعدك بالدخول لراحتك. بعلن أني بوجه قلبي بالكامل لعبادتك بكل خشوع، وبتعلم إزاي أرتاح في محضرك، وكل حرص أني مفقدش الراحة فيك يا رب. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس، زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

0: مبدئيا يا جماعة أحب كأنكم قاعدين معانا في الاستوديو. لقيت هبة صاحبتي، وهبة هي اللي في مرة كلمتني قالت لي ليزا يلا نعمل برنامج للبنات، وأنا ما صدقت لأن البرنامج ده كان على قلبي من سنين، وحسيت خلاص بقى ده الوقت، يعني ده الوقت اللي احنا نعمل، وحاولنا نظبط مواعيد وباظت. فيا جماعة لقد هرمنا، يعني نفسي تسقفوا لنا، يعني نفسي عارفة
1: نجحنا
0: بتاع اللي بيسقف ده. يعني بجد
1: نجحنا يا جماعة ان احنا نعمل برنامج للبنات.
0: للبنات واحنا جايين من حكي قاعده كاننا قاعدين مع بعض، فهي كانت النهارده بترتب معايا اليوم بصراحه كتر خيرها، فقلت لها هتتدبسي يعني انت دلوقتي هتعملي معايا الحلقه.
1: انا داخله فجأة يا جماعه
0: بجد. ف هبه يعني وانا بفكر كده حسيت ان كل حاجه، كل حلقه بنتكلم، انت عارفه مفيش حد في البرنامج ده صدفه، كل حد عارفه انه هيقول حاجه هتفرق مع حد، وانت اكتر حاجه فارقه ان احنا نتكلم فيها الشغل، لان ستات كتير قوي لما بتقعد فتره ما بتشتغلش وتحس انها اولا هي اكيد مش بتحس انها ممكن تشتغل تاني. يعني لسه واحده صاحبتي بتقول لي بدات اشتغل جديد، بتقول لي خايفه قوي متوتره ليا كتير ما اشتغلتش، بيبقى في احساس اولا ان انا اقل، الناس بتجري وسابقه وانا جايه لكم كده اكيد اقل، الناس بتجري وسابقه وانا جايه لكم كده اكيد اقل. وفي سؤال بقى بيبقى جوه الواحد اصلا انا هعرف ولا لا يعني.

0: ناس كانت تسألني تقول لي هبه انت مش زهقانه من قعده البيت مش عايزه ترجعي شغل؟ لان انا طول حياتي من وقت ما اتخرجت من الجامعه وانا بشتغل
1: اوكي
0: لغايه ما جبت ابني. وبعدها قررت ان انا اقعد وقعدت 11 سنه في البيت.
1: اوف ده 11 ده رقم
0: كتير. بس كنت مستمتعه جدا.
1: أيوة.
0: انا من النوع المرحرح كده شويه.
1: بتحبي الدلع.
0: وبعدين حسيت انه ده الوقت المناسب بقى اللي ارجع فيه شغل. اولا ابني كبر شويه وحسيت انه لا ينفع اعمل حاجه مفيده. وعايزه اقول لك انا صليت كتير لربنا. يعني قعدت ادور في كذا حته كده فحسيت انه ما فيش حتت بتتفتح قوي، وكنت حاسه انه يا رب يلا بقى يعني انا عايزه اتحط كمان في مكان مناسب. وبعدين قلت لماجد،
1: ماجد الليدر بتاعنا.
0: ايوه.
1: وهبه شغاله في الراديو عشان حاسه ان في تفاصيل ممكن الناس اللي بتسمعنا تبقى مش عارفاها. هبه من الناس اللي بتعمل حاجات كتير قوي في الراديو، فقلت لماجد.
0: فقلت له انا بفكر اشتغل يعني وكده، فقال لي طب كويس، طب سيبيني اشوف. وحسيت ان انا يعني هو ده المكان اللي انا نفسي اشتغل فيه صراحة. يعني انا اتصل لربنا قوي مع اني كنت عملت انترفيو في كذا مكان، بس أيوة. قلت له رب هو ده المكان اللي انا نفسي اشتغل فيه، لانه نفسي اشتغل في الحتة اللي انا بخدم فيها.
1: واو.
0: نفسي اعمل لك حاجة رب يعني تبقى شغل، وفي نفس الوقت انا بعمل حاجة مفيدة للناس.
1: ايوه حاجة ليها معنى.
0: فدي كانت فرقة معايا جدا. فحسيت انه يعني ماجد قعد شوية ما كانش بيقولي حاجة يعني، وفجأة ربنا فتح السكة. وقعدت وقت كده كنت بقول له رب انت ليه مش مستعجل على الموضوع يعني؟ ليه مرحرح كده؟ يلا عايز اشتغل. وجات لي حماسة الشغل اللي هو
1: حماسة البدايات.
0: بعدها كنت بقول انا ايه اللي خلاني عملت كده؟ كنت
1: لسه اقولك حماسة البدايات بعدها بيجي على طول ايه اللي عملته في نفسي ده يعني. هم مرتبطين ببعض.
0: كنت قاعدة ومرحرحة ومبسوطة ومستمتعة وبعمل كل اللي انا نفسي فيه، بس في نفس الوقت حسيت ان انا بعمل حاجة مفيدة قوي وفي خدمتي. Thank you.

0: سؤالك بقى الاولاني
1: مشاعر. بس قبل ما تحكي عن مشاعر عايزه اقول حاجه قلتيها فرقت قوي معايا. اول حاجه انك صليتي، يعني ما حسيتي ان ايه نفسي ارجع اشتغل تاني، ما اعتمدتيش على دراعك ولا على معارفك ولا حتى على الوقت اللي راح، يعني فاهمه، ولا على الوقت اللي هو على ال 11 سنه اللي قعدت من غير ما اشتغل. انت صليتي، لما صليتي حسيتي انك مرتاحه انك تكوني بتشتغلي في المكان اللي بتخدمي فيه، وبالتالي خدتي خطوه ورحتي قلتي. في ناس كتير قوي يا هبه بتبقى في نفس الحته وبتحس ممكن تبقى مش سيبنا من حته بتصلي قوي، بس لا مش هاخد الخطوه، هستنى الحاجه تجيلي لغايه عندي، فاهمه، او هستنى الباب يتفتح لي. سام تايمز بتحصل، يعني فعلا في حاجات بتتفتح فجاه تلاقيها اوت اوف نو وير بدون اي مقدمات بتتفتح. بس ساعات بيبقى في خطوه بسيطه لو اخدتيها هتفرق قوي. وانت قاعده كنت مبسوطه ومرتاحه.

0: بس ممكن يبقى ساعات الكومفورت زون مريحه قوي. انا بحب قوي دايما برضه زي الراحه بتاعتي، بس مش معناها ان احنا بنكبر قوي. فاحكي لي
1: صح.
0: بقى على المشاعر اللي اصلا مبدئيا من اول، ايه المشاعر اللي حسيتيها لما لقيتي نفسك ده انا بشتغل بجد؟ يعني ده الموضوع قلب بجد يعني.
1: يعني بصي، في وقت كده حسيت انه يا رب انا ايه اللي عملته في نفسي، يعني انا ايه اللي خلاني اصلا فضلت اصلي للموضوع ان يجي وانا اصلا كنت
0: انا يا
1: مبسوطه
0: رب
1: يعني.
0: عيله بهستر، انت صدقت بجد ولا ايه؟
1: ايوه. وبعدين انت ما ينفعش ترجعي في كلامك، لانه خلاص انت قلت الماجد، واللي هو لازم تبقي ملتزمه.
0: ايوه
1: وانا من الناس اللي احب لما اتفق على حاجه ابقى ملتزمه فيها قوي، يعني بحاول يعني.
0: ايوه
1: بس كنت خايفه، كنت مرعوبه، لان انا بعمل حاجه انا عمري ما عملتها قبل كده. بشتغل مع ناس ما اعرفهمش، كنت لسه بتعرف عليهم، يعني اعرفهم طشاش كده من بعيد. بس برضو العلاقات القوي دي، الوديه القوي، اللي هي الراحه انك قاعده في مكان مرتاحه مع الناس، عارفاهم، عارفينك، صحاب بتعرفوا تحكوا في حاجات كتيره، ده كله ده كان قلق بالنسبه لي، لان انا بالنسبه لي العلاقات دي مهمه جدا،
0: صح.
1: والراحه النفسيه في المكان من
0: قصة
1: اهم
0: تاني.
1: الحاجات اللي انا بحبها يعني. فكنت في وقت في الاول كنت حاسه انه انا ايه اللي عملته في نفسي، طب وليه وبتاع، ما انا كنت من بعيد وكنت اعمل كام حاجه كده وخلاص وبتاع. بس فهمت بقى، ربنا خدني في سكه جديده، علمني امور جديده، يعني انا مش حاسه ان انا هبه اللي كنت من كام سنه.
0: واو، يعني
1: علمني كتير، يعني انا داخله مش عارفه اعمل حاجه، والحاجات دي عمري ما عملتها قبل كده. وانا دايما من الناس اللي بخاف من اي حاجه جديده، بترعب،
0: فهمكي جدا على فكرة.
1: وأقدم خطوة وأرجع مليون ألف خطوة لما تحطيني في مكان جديد أو حاجة أنا معرفهاش.
0: أيوة.
1: وكنت في الأول بقول لماجد، ماجد حطيني في الحتة اللي أنا عارفاها. وحسيت أن ربنا قاصد أنه هو يحطيني في حتة تانية، يعلمني حاجة جديدة، وكأنه بيقول لي هبة أنا مش هخليكي تعملي اللي أنت متعودة عليه،
0: واو،
1: أنا معاكي وهخليكي تعملي اللي عمرك ما عملتيه.
0: مبدئيا بدأت أشعر طبعا. بس لا، انا فارق معايا قوي لما انت بتقولي اللي هو كان ممكن تخشي في شغل بتعرفي تعملي فيه حاجات وتعملي العادي اللي انت متعوده عليه، بس كون ان هو يحطك في حته، انت في الاول طلبتي القليل، انت متخيله؟ يعني حطني في اقل حاجه وهو حطك في حاجات اصعب عشان يقولك حاجتين، يعلمك ويقولك انك لا تقدري تعملي كده. يعني انا بتخيل احساسي لو انا واحده داخله حاسه انا 11 سنه ما بشتغلش وبعيده كل البعد، واكيد في ناس سبقتني وعارفه تركات وعارفه حاجات، وانا هنا مزنوقه في الحته دي وجايه بقى اقولي اشتغلي. انا
1: صح.
0: وبيبقى في حته برضو شويه انا مش واثقه في روحي، يعني اكيد وجدك احساس انا اقل واحده هنا، انا مش واثقه في نفسي.
1: صح.
0: كنت بتعملي ايه؟
1: كل التيم اصلا كان بقى لهم سنين قوي في الراديو.
0: ايه بقى هي بقى الاحساس ده؟
1: فاحساسي ان انا بسال على كل تنتوفه، وانا بقى ببقى عايزه اعمل الحاجه مظبوط، فبسأل كل شوية، فبحس انه انتوا زهقتوا مني. بس حقيقي انا مش عارفة عايزة اعملها مظبوط.

0: فطبعا احساس، وانا كبيره يعني، انا كمان كنت اكبر واحده في المكان،
1: ده احساس تاني. ها احساس تاني خالص.
0: تخيلي انت اكبر واحده في المكان بس انت اقل واحده فيهم، لسه مش عارفه تعملي ولا حاجه. بس الموضوع مشي سنه سنه يعني، حاسه ان ربنا علمني سنه سنه يعني. ما اشتغلش في الراديو في الاول، لكن ربنا علمني سنه سنه، اداني كان الموضوع كده كانه زي الطفل بالظبط، مشي معايا خطوه بخطوه. في الاول اداني حاجات خفيفه، وبعدين كبرت شويه كبرت شويه وكبرت شويه، فحاسه ان هو ماشي معايا السكه.
1: فكره ماشي معايا خطوه بخطوه دي، يا لهوي الجمله دي فارقه معايا قوي قوي. عشان سيبك من علاقاتنا كبني ادمين، يعني مش سهل تلاقي حد ماشي معاكي خطوه بخطوه. وزي ما بتقولي يمكن ربنا شايف. انت ليكي كام سنه هبه في الراديو؟
0: بقالي سنتين
1: اوف تقريبا. اكيد اللي انت البدايه غير دلوقتي، يعني هو شايف هبه بعد سنتين وهبه بعد 4 سنين هتبقى فين، بس البدايات بادي معاكي بيبي، يعني اكنه بيبي ستيب يعني خطوه خطوه. طب عايز اسالك سؤال، اكيد في وقت حسيتي انا ده بره الكومفورت زون بتاعي اصلا، اكيد في وقت سالتي يعني ايه اللي انا بعمله في نفسي ده، انا مش هوصل، وجالك بقى اللي هو ان احنا بنشك في روحنا، يعني انا مش هتعلم، انا مش بوصل، انا بعك، يمكن انا ما اعرفش، جالك احساس ان انت بتعك كده ولا لا، او انا، فاكيد في وقت يمكن تسالتي او شكيتي في نفسك شويه، حسيتي لا انا خايفه ما اقدرش اكون في الصوره او في المسؤوليه اللي انا فيها دي.
0: ايوه انا دايما عندي الاحساس ده، دايما عندي احساس انه اول ما يدوني حاجه جديده انا ما عملتهاش قبل كده، ما جربتهاش، عندي احساس انه خايفه اني ما اعرفش اعملها، وقلقانه ومتردده، وحاسه ان انا عايزه اقول لا قبل ما اقول اه بمليون الف مره.
1: ايوه
0: يعني
1: أيوة
0: اللي هو كلمه لا بالنسبه لي اسهل بكتير من ان انا اقول اه. ووقت ما كانت ما كانوا بيدوني حاجه جديده كنت اقول لهم لا اجرب اجربها، طب شوفوني فيها، طب احاول اعملها. أيوة. بس تساعدوني. فدايما كان عندي الاحساس ده، بس دايما بحس بسند ربنا يعني. واو. انا دايما اصلي له اقول له يا رب من فضلك انا ما بعرفش اعمل حاجه. حقيقي انا دايما شايفه كده، انا ما بعرفش اعمل حاجه، بس بيك هعرف اعملها.
1: ايوه
0: وفي حاجات كتيره في حياتي لمست حضور ربنا ولمست اللي ربنا عمله في حياتي.
1: واو.
0: انه انا ما اعرفش اعملها بس بيه بعرف اعملها.
1: عارفه انا عاجبني في ايه في اللي انت بتقوليه ده، او فارق معايا، ان انت يعني موضوع او دور ربنا ما خلص عن ان هو جاب لك الشغل اللي انت بتدوري عليه، ان حتى وانت بتشتغلي هو معايا خطوه خطوه، هو هنا بقول يا رب ساعدني يا رب سندني ساعات كتير قوي هبه. يعني طبعا انا عارفه ان احنا يعني انت مش اكبر مني ولا حاجه يعني
0: خالص
1: عارفه لا خالص يعني ما اقصدش كده، اوعي تفهمي كده بتكلم مقاما يعني، بس اقصد احنا مثلا بحس الجيل بتاعي شويه اللي هو بدراعاتي، بص انا جاي اصل انا ذكي اصل انا بعرف. انا ساعات في الشغل الجديد بتاعي بقفش نفسي، عارفه ساعات بحس ايه ليزا هو انت فاكره نفسك جامده ولا ايه يعني. هو حلو ان الواحد يبقى واثق في روحه، بس حلو دايما يبقى مدرك نعمه ربنا، اصل هو كل ده من غير نعمه ربنا
0: طبعا
1: هو مش بس ولا حاجه، هو سهل قوي تلاقي نفسك يا نهار اسود بتقعي يعني.
0: صح. انا دايما بحاول اقفش نفسي في الحته دي يعني، كل ما الاقي نفسي اقول برافو يا هبه اقول لا دي مش انا.
1: أيوة.
0: انا ما بعرفش اعملها يعني، دايما بحاول
1: وحلوه تدي كريدت لنفسك يعني، حلوه اقول ايه ده انا اتعلمت اعمل دي يا رب شكرا يعني
0: طبعا.
1: فاهمه؟ طب هسالك سؤال، ايه بقى بعد سنتين حسيتي اكيد في حاجات حاسه انا كان عمري ما اعرف اشتغلها ولا اتعلمها ولا هبقى قد المسؤوليه وعملتيها، وحاسه اللي هو لو كان حد جه قال لك من سنتين عارفه هيبقى لما تشتغلي بعد سنتين هتعملي كده وكده، انا مش بقول ان احنا بنعمل انجاز، احنا يعني مش فاهمه زويل، بس عارفه انا بحب قوي الانجازات اللي انا شخصيا شايفاها انجازات بالنسبه لي. سيبك من الناس شايفه يعني، مش فارق معايا الناس، بيفرق معايا انا نظرتي اصلا ايه لنفسي يعني. انا في حاجات كنت دايما بحس ان انا كليزه يعني، لو حد من قعد جه قال لي من سنتين ليزه هتعملي اقول له انت ما تعرفنيش يعني انا استحاله، بس بعدين باجي اخر اليوم منبسط من نفسي على حاجات صغيره قوي اللي هو ايه ده ليزه النهارده مثلا عملتي الحاله دي حلوه قوي. فاهمه؟ حد حاجه الانجازات مش متشافه يعني. فاهمه ان محدش بره شايف، انا بس النهارده سيطرتي على نفسك وكان عندك ثبات انفعالي. فاهمه؟ فانا بقصد قولي لي ايه الانجازات اللي مش متشافه، اللي يمكن تبقى حاجات معنويه اكتر ماديه، حسيتي يعني او فرقت معاكي في السنتين اللي فاتوا؟

0: يعني بصي، لو قالوا لي مثلا من سنتين امسكي البرودكشن بتاع الراديو، انا كنت مستحيله اوافق، لاني كنت واثقه ان انا عمري ما هعرف اعملها.
1: واو.
0: بتواجهك بقى ناس مش عاجبها حاجه، فلازم تبقي بالك طويل
1: صح
0: وصبوره، وبتتكلمي بطريقه لطيفه، لان ده في وش برضو الراديو والفريق، فتحسي انه برضو الحته دي كانت
1: تحدي
0: رهيب. فحاسه انه كل مره بتواجه في حته زي كده بحس انه صعب جدا، وبمسك نفسي لا خليكي هاديه، لا خليكي لطيفه للاخر، استحملي اللي بيتقالك بطريقه كويسه، وقولي كلام ايجابي للي قدامك.
1: تفرق قوي،
0: لان هم بيبقوا جايين بيشتكولك ان هم محبطين، متضايقين، مش عاجبهم، مش فانت ازاي تحولي ده لان هم يبقوا مبسوطين وموافقين واوكي وكده.
1: الطريقة بتفرق قوي. طب عايزة أقولك حاجة، يعني إيه الحاجة اللي النهاردة بعد ولسه اللي جاي حاسة يا رب أشكرك إنك طلعت بره، يعني حاجة هيبة كانت قالب معين، هيبة كانت حشرة نفسها فيه أو مزنوقة فيه، وبعد إكسبيرينس الشغل بعد الوقت ده وكده، حاسة يا رب أشكرك إن أنا طلعت بره القالب اللي أنا كنت حاطة نفسي فيه ده.
0: بصي، قررت انه اي حاجه تتقال لي ما اقولهاش لا.
1: ايوه،
0: وده بالنسبه لي رهيب، يعني
1: طبعًا.
0: انا دايما
1: طبعًا.
0: اقول لا لاني ببقى مرعوبه،
1: بس اكن خوفك ما يعطلكيش.
0: أيوة.
1: يعني
0: واتفقت مع ربنا كده، قلت له رب اي حاجه هتقولها لي مش هقول عليها لا، هعملها وهدخل فيها وهعملها معاك، مش هعملها لوحدي، هعملها معاك، ولو في سكه مش من عندك اقفلها انت.
1: ايوه،
0: بس انا مش هقول لا.
1: يعني ايوه، حلوه قوي دي. يعني
0: طبعا مش بتنجح في كل الاوقات،
1: كنت لسه هقول لك يعني انت عززتيني انا. لا بس هو فعلا اعتقد اللي هو احنا محتاجين كلنا نتمرن فعلا. امتى اقول لا؟ انا ساعات بحس هيبه ربنا بيسيبنا كده في حته، واقول رب ما تقول، ما انت عارف هتظبط ولا لا، يعني قول وسهل عليا شويه، غششني اي حاجه.
0: أيوة.
1: وتلاقي اكن ما فيش اي ريسبونس، واكن عارفه زي جو اللي انت بتعمليه مع ابنك، اللي هو انا عارفه بس انا عايزاك انت عشان يبقى انت عندك شخصيه بعدين تعرف تاخد القرار.
0: صح.
1: مش لاني مش عايزه اساعدك. فساعات بحس ربنا بيعمل معانا كده، وساعات بحس في حاجات اكبر مني، اللي هو يا رب قول لي انت بقى، يعني دي مش بتاعتي، قول لي انت.
0: صح.
1: نفسي هبه دلوقتي تقولي حاجه لكل واحده بتسمعنا ليها كتير قوي ما اشتغلتش، ممكن تبقى حاسه انها كبرت في السن شويه، موقفه، او يمكن عمرها ما اشتغلت، تقول لها رساله من واحده اوريدي جربت الاحساس ده.
0: ما تقوليش لا على الحاجه، ما تخافيش، صدقي في ربنا انه يعمل بيكي حاجه مختلفه، وياخدك من الحته المريحه قوي اللي انت بتحسي ان انت مرتاحه. صح. فيها قوي، مع انها ممكن تكون مش مفيده ليكي
1: 100%.
0: جربي اطلعي بره نفسك، جربي حاجات جديده ما عملتهاش قبل كده. حتى لو فشلتي فيها مش هتخسري، انت هتبقي بتعلم، يعني اتعلمتي حاجه جديده، طالعه منها
1: مهمه جدا.
0: ايوه، طالعه منها حاجه مختلفه. يعني حتى لو فشلتي، ما احنا مش بننجح في كل حاجه برضو. صح. يعني احنا مش ناس بقى سوبر، يعني
1: ومش ده مطلوب على فكره
0: خالص. لكن حتى الفشل ده بيعلمنا حاجات كتيره.
1: ايوه،
0: يعني عملت حاجات كتيره فشلت فيها، بس مش طالعه منها محبطة ولا متدمرة، بالعكس انا اتعلمت.
1: ايوه،
0: وخدت منها خبرة حلوة في حياتي.
1: صح. شكرا قوي يا هبة، مبسوطة قوي يعني، ونفسي كل واحدة بتسمعنا وكانت قاعدة في دايرة الراحة وقافلة على روحها، وممكن بتقول لفرص لا زي هبة، يعني تفكر تاني. تفكر تاني بعد اللي هبة قالته. شكرا. شكرا, شكرا.
2: يا رب رتب أشواقي من جديد، وخلي أول حاجة أعملها كل يوم إني أجيلك. إملأ قلبي بحضورك وثبت عيني عليك عشان أعيش يومي بإيمان ورجاء. باسم يسوع، أمين.

يا رب اغفر لنا، لأننا كتير انشغلنا برأي الناس أكتر من رأيك، ودورنا على قيمتنا في الشكل والمقارنة والقبول، ونسينا أن قيمتنا الحقيقية ثابتة في محبتك ونعمتك.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. يا رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

الترنيمة اللي جاية لكل حد خايف وفي محنة وبيصرخ له، لأنه تعلق بي ونجي. خلينا نصلي الكلمات اللي جاية دي مع بعض.